0: جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمة يمحي هالعب
1: شبيبة أف

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: دائما ما في أجمل من الصباحات في هذه البلد العظيمة، بلدنا عمان الغالي، أكيد من مسندم إلى ظفار.
1: شفت الخارطة قلبه يعتز يفتخر إنك أنت مسقطة، إيه أنا من هالوطن دمي لترابة.
0: صباح الخير عليكم مستمعينا الأحبة، صباح السعادة والمحبة، صباح بداية أسبوع جديد وصباح الفرص اللي جينا كل يوم وإحنا يمكن ما ننتبه لها. تعرفوا أكثر شيء يعني يعجبنا في يوم الأحد يحسسك إنه عندك فرصة تبدأ من جديد، وهذه الفرصة يعني في بداية يومك، في بداية صباحك، في بداية أنت وصاحي كذا. أحيانا تقول في خاطرك إنه يا أخي اليوم الأحد، اليوم يعني النفسية ما أوكي، أنا كنت في إجازة وطالع على الدوام وكذا، فتحس أنه في كثير من الأشياء يعني ممكن تفوتك، لكن هي أشياء فرصة جديدة تنخلق لك من جديد ومن بداية أسبوع. حتى لو الأسبوع اللي راح ما كان مثل ما كنت تتمنى، ما في مشكلة يا أخي، هناك أكيد أسبوع جديد في كثير من التفاصيل الجميلة. هذا الأسبوع يمكن يكون في خبر حلو أو نجاح كنت تنتظره من فترة، أو حتى لحظة بسيطة تغير مزاجك كله. أهم شيء اللي قاعد تسمعنا الحين، لا تضغط على نفسك من أول يوم، خلي كذا ريلاكس، خذها بهدوء، يعني رتب أولوياتك وابدأ بخطوة جديدة ومشيها خطوة خطوة كذا، مو لازم تنجز كل شيء اليوم، المهم أنك تبدأ. ولكن مثل ما يقول يعني لا تأجل عمل اليوم إلى الغد. وأحيانا أجمل بداية الأسبوع تأخذ كذا فنجان قهوة، أو أيضا دعوة صادقة من القلب، أو رسالة أيضا من شخص تحبه، أو حتى ابتسامة من شخص ما تعرف. التفاصيل الصغيرة هي دائما اللي تصنع يومنا وتخلق لنا مثل ما قلنا أن يوم جديد وابتسامة جديدة. وإذا طالع الحين من البيت أكيد ومتجه إلى الدوام، لا تنسى تقول في خاطرك كذا يا رب يسرها. يمكن هالدعوة تكون مفتاح يوم كامل مليء أكيد بالخير لك بإذن الله تعالى. نتمنى أكيد لكل واحد يسمعنا الحين، سواء كان في السيارة أو في المكتب، واصل خلاص ومروق كذا، ماخذ له قهوته المعتادة وطلب له شاي أحمر. في ناس كذا يقول لك لا، أنا الصباح ما يحلى مودي إلا بشاي الأحمر وبدون سكر يعني. أو حتى في البيت يعني نقول أن أسبوعي يكون أخف من اللي قبله وأجمل من اللي قبله إن شاء الله، ويكون أسبوع فيه خير عليكم. صباحكم دائما تفاؤل، صباحكم طاقة حلوة، وصباحكم يا رب إن شاء الله يكون مليان أخبار تفرح القلب. خلونا نبدأ أسبوعنا دائما بابتسامة ونخلي الباقي على الله، لأن دائما يختار الله لنا الخير دائما. فإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون كذا بداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله تعالى. نقول لكل من يرتاد أكيد طرقات السلطنة، الله يحفظكم يا رب إن شاء الله لكل وجهاتكم، سواء كان اللي رايح للدوام طالع كذا بنشاط، أو اللي مخلص دوامه أيضا اللي مداومين ليل، نقول عسى الله يعطيكم ألف عافية وعساكم على القوة يا رب. أهلنا في محافظة ظفار، نقول يا رب هذه الأجواء الطيبة إن شاء الله مع الرذاذ والأمطار والأجواء الحلوة وسط الخريف، أكيد إن شاء الله كذا تكون انطلاقة أسبوع وايد حلوة بالنسبة لكم. نقول لكم خبور من مسقط إلى ظفار. فإن شاء الله تستمتعوا وتستأنسوا معنا مستمعينا الأحبة، وكونوا كذا دائما بالقرب معنا، نسولف وناخذ ونعطي معاكم، نعطي كذا مجموعة من المعلومات والأخبار الجميلة في صباح الشبيبة.

حياكم الله مستمعينا الأحبة، وصباح الخير عليكم جميعا مرة ثانية لكذا رافقنا من خلال هذه الدقائق. نقول إن شاء الله دروب المحبة والسعادة عليكم بإذن الله تعالى. راح أرافقكم إن شاء الله من خلال برنامج صباح الشبيبة لهذا اليوم، أخوكم سالم الجساسي. تحية للزميلة شيماء السيابية أيضا كذا في إجازة لمدة يومين إن شاء الله. خلونا نروح لأخبار الشبيبة. أخبار الشبيبة لهذا اليوم: جلالة السلطان يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا اليوم في إطار تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين. وثلاث معايير رئيسية لقياس أداء المشروعات في العقود الحكومية، يعزز كفاءة التخطيط والتعاقد.

السلطنة والسعودية تؤكدان على متانة العلاقة الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك. السلطنة تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن الإقليمي في اجتماع خليجي أمريكي بالمنامة. ووزير الخارجية يجدد تأكيد أهمية الحلول السلمية واحترام القانون الدولي وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. السلطنة تشارك في مؤتمر البرلمانات العربية بالقاهرة لتعزيز الأمن القومي والسيادة الرقمية. رئيس مجلس الشورى يدعو لتطوير العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية. أيضا اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة تستضيف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ينجز الاستجابة لمهمة دولية افتراضية في أقل من 5 ساعات متجاوزا المعيار الدولي البالغ 12 ساعة. وأيضا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تطلق مختبرات الدرون في 3 فروع دعما للابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية. تعليمية شمال الباطنة تنفذ برنامجا تدريبيا حول إعداد الحقائب التدريبية.

الزيارة السامية تعزز التعاون الاقتصادي والسياحي. سلطنة عمان وفرنسا شراكة استراتيجية تتجه إلى مرحلة جديدة بإذن الله تعالى. مهرجان العنب بالعوابي يستقطب الزوار ويبرز المنتج المحلي والهوية الزراعية. مشاركة واسعة للمزارعين والأسر المنتجة من مختلف المحافظات. اختتام فعاليات حلقة تطوير التشريعات في مجال جودة وسلامة الغذاء. أيضا حماية المستهلك بشمال الباطنة تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026. أيضا في المؤشر وملحق المؤشر للشبيبة، المؤسسات الاستثمارية المحلية ترفع مشترياتها ببورصة مسقط مع تراجع الأسعار، مع اتجاه العديد من المستثمرين إلى البيع لتوفير سيولة إضافية. وبقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، منصة نافذ تسند 393 مشروعا تقنيا، أو عفوا منصة نفاذ تسند 393 مشروعا تقنيا. إذن مستمعينا الأحبة، هذه كانت أخبار الشبيبة لهذا اليوم. أكيد مجموعة من الأخبار وأكيد تفاصيلها كثيرة، ما عليكم إلا أنكم أيضا زوروا موقع الشبيبة لأكثر تفاصيل من خلال

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

صباح عليكم مستمعينا الأحبة بكل خير وسعادة ومحبة عليكم جميعا، وكل من أكيد كذا يرافق استماعنا لهذا اليوم في انطلاق أسبوع. نتمنى إن شاء الله أن يكون أسبوع وايد حلو بالنسبة لكم، تفاصيل أيضا كثير فيها من الأشياء الجميلة التي تسعدكم. يا رب كذا يكون الواحد ينتظر يعني مثلا خبر وايد حلو بالنسبة له، خبر تعيين لوظيفة بإذن الله تعالى، خبر لمولود جديد بإذن الله تعالى ينتظره، وكذا حاط اسم في باله يسمي هذا المولود. ينتظر أيضا خبر لكذا سفرة مع العائلة، يشوفوا وين الوجهة الحقيقية اللي ممكن يعني يروحوا فيها ويغيروا جو أيضا خلاص، مع أيضا إجازات بعض الطلبة أكيد بعض العوائل بدأت خلاص تسافر، وفي بعضهم بادين حاليا يخططوا وين راح يروحوا. إذن مستمعينا الأحبة خلونا نروح لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. لو تقدر تبدأ هذا الأسبوع بقرار واحد، شو هذا القرار؟ كذا أحيانا يعني في بداية يومنا أو في بداية الأسبوع يكون في شيء في داخلي، شيء قرار أريد أبدأ فيه. يعني ما شاء الله ما شاء الله على مستمعين، أنا كنت أقول كذا في بداية البرنامج يعني إن رح نسأل هذا السؤال، ففي كثير من الإجابات وصلتنا من مستمعينا الأحبة. لو تقدر تبدأ هذا الأسبوع بقرار واحد بس، شو هذا القرار؟ في رسالة من محمد يقول صباح الخير سالم وصباح الخير لمستمعين صباح الشبيبة، قراري هذا الأسبوع أني أتوقف عن التأجيل، لأنه كل مرة أقول بكرة وأكتشف أن الأيام تمضي بسرعة بدون إنجاز، بدون ما أنجز اللي أريده. خلاص يا محمد فكر فيها، ما ممكن أتأجل، خلاص دم الموضوع بالطريقة هذه يعني حاول أنك مباشرة تتخذ قرار، وما في ما في فرصة للتأجيل أصلا. أما سامية المعمري تقول صباح الخير، راح أبدأ أسبوعي بابتسامة مهما كانت الضغوط، لأن المزاج الحلو يغير كل شيء كل شكل. اليوم راح أبدأ أسبوع بابتسامة مهما كانت الضغوط، لأن المزاج الحلو يغير شكل اليوم كله. أيوة عملت تعديل على طول. شكرا لك يا المعمرية وصباحك خير وسعيد إن شاء الله. أما يوسف يقول قررت أهتم بصحتي أكثر، أمشي كل يوم وأخفف من الأكل السريع، لأن الصحة هي رأس المال الحقيقي. أي والله يا يوسف هذا قرار مهم جدا، ويا رب أني أخذ هذا القرار معك، لأنه وايد مهمة أيضا مسألة الرياضة في هذا الأجواء، يعني ما علينا من أجواء الرطوبة أحيانا والحرارة وكذا، ولكن أحيانا المشي أيضا الانتظام بالأكل الصحي، وأيضا الأكل يكون في وقته، ما ممكن أنك تأكل الساعة 12 بالليل وتقول والله أنا جالس أحرق سعرات حرارية معينة، لا ما ممكن ما يصير. أيضا في رسالة تقول آخر رقم 462 يقول صباح الخير سالم، هذا الأسبوع يخصص هذا الأسبوع بخصص وقت أكبر لأهلي، لأن زحمة الحياة أحيانا تخلينا نقصر مع أقرب الناس لنا. يعني قرارك وايد حلو وجميل فعلا، أنه زحمة الحياة أحيانا نقول لا والله ما مشكلة، بكرة بنمر على أختي، بكرة بنمر على أخوي إذا كان ما في نفس البيت، بكرة نمر على عمتي أو عمتي أنا صار لي شهرين ثلاثة أشهر ما شفتها، ما أدري مين ما شفته. فلذلك قرار وايد حلو أنه
يعني نخصص وقت أكبر لأهلنا، لعائلتنا، حتى أصدقائنا. مهما كانت ظروف الحياة أيضا نحتاج أن احنا نكون قريبين من بعضنا البعض. إذن مستمعينا الأحبة، احنا مستمرين معاكم بإذن الله تعالى لتاسعة صباحا بمشيئة الله تعالى. إيش القرار؟ لو كان في قرار واحد فقط يعني تتخذه اليوم، إيش هو القرار اللي راح تبدأ فيه أسبوعك؟

حياكم الله مستمعينا الأحبة، وتحية أكيد لكم لكل من متجه إلى دوامه في هذه اللحظات، ويرافقنا أكيد بالاستماع في لدى إذاعة الشبيبة. في معلومات كذا يقول لك، هل تعلم أن الدراسات في علم النفس الاجتماعي تشير إلى أن العلاقة بين الأخوة تعد من أقوى العلاقات الإنسانية تأثيرا على تكوين الشخصية، حيث بينت أبحاث في مجال علم النفس الاجتماعي إن الأخوة يلعبون دورا مهما في تطوير مهارات مثل التواصل وحل النزاعات والتعاون منذ مراحل الطفولة المبكرة. وكما تشير أيضا بعض الدراسات إلى أن وجود علاقة إيجابية بين الأخوة يرتبط بمستوى أعلى من الدعم النفسي والاستقرار العاطفي في مراحل لاحقة من الحياة. في المقابل، فإن المنافسة بين الأخوة قد تكون أيضا عاملا طبيعيا يساعد على تنمية الطموح وبناء الشخصية إذ كانت ضمن حدود صحية. ويؤكد الباحثون أن أسلوب التربية داخل الأسرة هو العامل الأهم في تحويل العلاقة بين الأخوة إلى مصدر دعم أو صراع. يعني دائما خاصة في مجتمعنا نشوف الأخوان كذا مع بعضهم البعض، يسندوا بعضهم، يكونوا دائما كذا يحلوا أحيانا بعض الإشكاليات إذا كانت هناك بعض الإشكاليات، يسولفوا مع بعضهم البعض، يخططوا لمشاوير مع بعضهم البعض، يحاولوا بقدر ما يستطيعوا أنهم ينجحوا بعضهم البعض في بعض القرارات اللي تكون يعني مهمة في حياة الطرف الآخر. وأيضا يدعموا إذا كانت هناك في بعض المشاريع، يعني واحد من الأخوان مثلا متجه إلى ريادة الأعمال، أخوان الثانيين إذا ما كان لهم علاقة في هذا الموضوع لكن يوقفوا معه، يسندوا في بعض المراحل، يشوفوا يعني متى يكون محتاج لهم، هم أيضا يبادروا أنهم يكونوا قريبين منه، أيضا يعني يحاولوا بقدر ما يستطيع أنهم يساعدوا. أيضا في بعض الأخوة تشوف واحد من الأخوان عنده موهبة معينة، أخوان الثانيين يسندوه يساعدوه يكونوا واقفين معه، هذا هو التنافس الجميل أيضا ما بين الأخوة، واللي يخلق بينهم تعاطف ومحبة ويعني ألفة سواء كان في البيت أو خارج البيت. الله يجمعكم بين أخوانكم يعني كذا بالخير دائما وبالمحبة يا رب العالمين. إذن مستمرين معكم مستمعين الأحبة في برنامج صباح الشبيبة.

يا صباح الخير مستمعينا الأحبة والسعادة عليكم جميعا. نقول كذا للي كاشخ هذاك الكشخ الحلوة ورايح صوب دوام، نقول إن شاء الله طريق السلامة والمحبة عليك. أيوة كذا ابتسم وخلي الابتسامة ترافق كل خطوة تخطوها إن شاء الله. أنا أشوف في بعض برامج التواصل الاجتماعي يعني واحد قايم من الصباح عنده هذيك الطاقة الجميلة، وأيضا مو بس تكون هذه الطاقة في محيطه، لا ينشر هذه الطاقة لكل أيضا متابعينه. إيش اللي يسوي؟ يدخل السيارة، يسوي هذاك المبخر الإلكتروني، يعدل شوية المصار، يحاول يبخر، يعني يبين أنه هناك في طاقة حلوة، في بخور، في شيء جميل، في ريحة حلوة من بداية الصباح، ويعطيكم هذيك الابتسامة الحلوة ويقولكم صباح الخير. في واحدة من الرسائل وصلت يقول لي سالم، وأنا في الطريق أشوف واحدة من الأخوات تحط ميكب وهي تمشي والسيارة يمين يسار. لا، إحنا المفترض يكون تخطينا هذه المرحلة. صاروا البنات ما شاء الله عليهم في سواقة السيارة، حتى لو كانوا يحطوا ميكب. يلا عسى الله يحفظهم يا رب إن شاء الله وتوصلوا إلى دواماتكم. لو يعني قررت قرار واحد تبدأ في هذا الأسبوع، إيش هذا القرار؟ مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا مستمعينا الأحبة. واحد من القرارات يقول أنا قررت أترك المقارنات وأبى أركز على حياتي وخطواتي وأمشي بطريقي بس. والله جميل، لا تقارن أصلا. ليش تقارن؟ ليش تعب نفسك وتجلس تقارن بينك وبين الآخرين؟ يمكن هذا الإنسان الله فاتح عليه واشترى سيارة فخمة، وأنا على قد حالي أجلس أقارن نفسي في الآخرين، فخطوة وايد حلوة بالنسبة لك. واحد يقول أنا قررت أسافر. محمد المعمري الله يحفظك يا رب إن شاء الله، بس خبرنا وين وجهتك يا محمد، وين مسافر بالتحديد؟ غششنا. في صور أيضا من فيصل عميران من محافظة ظفار في بداية الصباح، الله على ظفار والله على جمال ظفار. فيصل كاتب يقول قررت أطلع إلى جبل أتين في هذه الأجواء في بداية الأسبوع. والله أنا أقول لك قرار صعيب، قرار جميل أيضا يا فيصل. هنا إلهام المسكري تقول قلت لنفسي هذا الأسبوع أي فكرة تجي في بالي أبدأ فيها حتى لو بخطوة صغيرة، أحسن من أني أقعد أخطط سنة كاملة وما أسوي شيء. كلنا متفقين في هذا الشيء، لا تأجلوا أبدا. إذا كان هناك في شيء في خاطركم أنكم تسووه، يعني ابدأ بالخطوة الأولى وقيس مدى نجاحاتك فيها، وعسى الله إن شاء الله يوفقك يا رب العالمين. المسكرية إن شاء الله موفقة بإذن الله في خطواتك، وخبرينا نهاية الأسبوع بعد ما خطيتي هذه الخطوة، يعني إذا جاء شيء في بالك بالتحديد خبرينا، يعني نهاية الأسبوع إيش اللي صار بالتحديد.
أما المعتصم يقول للقساسي أنا قررت هذا الأسبوع أني أكون هادي في الدوام، أي ضغط أو مشكلة ما راح أخليها تأثر على تعاملي على تعاملي مع الناس. إيش أنت مسوي المعتصم يعني في البداية؟ يعني كنت تعصب على طول، يعني ما في تفاهم. إن شاء الله قرار بعد حلو. يعني في بعض القرارات والله أحيانا ما تمر في بالك، يعني تقول أنه مستحيل أنه يكون في قرار ممكن أتخذه بهذه الطريقة، قرار أنه ممكن أغير شيء في داخلي وأنا ما كنت مقتنع فيه، ولكن أقتنع فيه أني أشوف أحيانا نفسيتي تتعب من خلال أيضا يعني الضغط النفسي، من خلال أيضا المشاكل اللي تصير أيضا معي بيني وبين أيضا سواء كان ربعي في الدوام أو غيره. فلذلك لا، يعني إذا صارت أي مشكلة أو صار أي ضغط نفسي حاول أنك تكون ريلاكس، هدي نفسك. ورجع للمقطع اللي خبرتكم فيه بداية ما بعد الفاصل، انه شخص يطلع لك كذا يتبخر بداية الصباح في السوشيال ميديا، يعد المصرة، يرتب لحيته وهو مبتسم ويقول لكم صباح الخير وبس.

أيوة هذا هو الصح. فاطمة البلوشي تقول صباح الخير سالم، وتقول أنا قراري هذا الأسبوع أني أكون الشخص اللي ينشر الطاقة الحلوة، كلمة طيبة وابتسامة أو حتى دعوة صادقة يمكن تفرق في يوم أحد، في أيوة في يوم الأحد، بالعكس تفرق كثير، وما تخليها بس اليوم الأحد البلوشية، خليها مدار الأسبوع، يعني كل يوم كذا حاول أنك تنشر الطاقة الحلوة، مثل صاحبنا ينشر الطاقة الجميلة أيضا بابتسامه وكذا، فأنت نشر الطاقة الحلوة أيضا بين صديقاتك بين أهلك، فمو بس خليها يوم الأحد، لا خليها بشكل يومي مستمر. أما رسالة أميمة تقول أميمة أنا قررت أبدأ يومي بدون استعجال، أصحى من وقت وأفطر بهدوء، أطلع وأنا مرتاحة بدل الركض من أول الصباح. والله أميمة شوفي أنا أتمنى أني أكون في صفك في هذا الموضوع، لأنه فعلا أحيانا دائما إذا كان مثلا عندي عمل الفترة الصباحية أو أي فترة أخطط أني أقوم، مثلا إذا كان الموعد الساعة 7 أقول في بالي أنه لا 6 بالضبط أنا لازم أكون طالع، أو 6:10 6 وكذا، يا دوب ما نطلع الساعة تقريبا 7:05. ويكون كله ركض ركض فركض يعني. أما أيضا خالد بني عرابة يقول صباح الخير القساسي، منورنا في هذا الصباح، نور نورك يا بني عرابة. يقول أنا قراري هذا الأسبوع بكل بساطة أني أعيش كل يوم وكأنه فرصة جديدة، ما أفكر كثير في اللي خلاص راح، وأستقبل كل صباح بتفاؤل وأمل. هذا أجمل قرار ممكن يكون أيضا بني عرابة تخطط له، ويكون أيضا يرافقك في كل يومك فعلا، أنه تكون فرصة يعني فرصة يوم جديد، وأيضا تنسى كل اللي فاتت، تستقبل الصباح بكل تفاؤل وحب وخير. هذه يعني هدايا لمستمعينا الأحباء. إيش يقولكم حسين الجسمي؟ اسمحوا.

في فقرة معلومات اليوم، واحدة من أهم الأمور اللي يغفل عنها كثير من الناس مستمعين الأحبة هي الساعة البيولوجية في جسم الإنسان. جسمنا مبرمج بشكل طبيعي على الاستيقاظ والنشاط في الصباح والنوم في الليل. التعرض لضوء الشمس خلال أول ساعة من الاستيقاظ يساعد الدماغ على إيقاف إفراز هرمون النوم، ويزيد أيضا من إفراز هرمونات النشاط.

أيضا مستمعينا الأحبة، النجاح غالبا يفهم بشكل خاطئ. يعني الكثير يعتقد أن أنه قفزة كبيرة، لكنه في الحقيقة مجموعة عادات صغيرة تكرر يوميا. الاستيقاظ في وقت مناسب، الاهتمام بالصحة، أيضا إنجاز المهام الأساسية، كلها خطوات بسيطة لكنها مع الوقت تصنع فرق حقيقي. إذن خلونا نشوف أيضا رسائل مستمعينا الكرام في سؤال حلقتنا لهذا اليوم. لو كان كذا عندك قرار ممكن أنك تقرره في هذا اليوم، إيش هذا القرار؟ في مجموعة رسائل وصلت من مستمعينا الأحبة. ثواني بس كذا نعمل تحديث سريع. ما شاء الله مجموعة كبيرة من الرسائل اليوم في برنامج صباح الشبيبة.

خالد المعولي، يقول صباح الخير وصباحكم سعيد، وإن شاء الله يا رب أن يكون يوم تتحقق فيه الأمنيات اللي كنت أتمناها وتعمل فرق في حياتي يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى يا المعولي أنها تحقق أمنياتك اليوم كذا، ونسمع الأخبار الطيبة بإذن الله تعالى. أما سعيد يقول موضوعكم وايد حلو، بس أهم شيء إن القرار ما يبقى مجرد كلام، نبدأ فيه من اليوم. مثل ما قلنا فعلا إنه القرار محتاجين أن نبدأ على طول، ما نفكر أحيانا أو ما نأجله، يعني ما تأجل قرار خاصة إذا كان القرار تحس فيه أنه راح يكون بإذن الله تعالى ناجح.

في أيضا هنا فاطمة اللواتي تقول صباحكم خير إذاعة الشبيبة. تقول أنه قراري أتمنى أني أرجع للقراءة حتى لو 5 أو 10 دقائق قبل النوم. أحس القراءة تريح مزاجي أكثر من الجلسة الطويلة على السوشيال ميديا. والله شوفي اللواتي، يعني هذا القرار فعلا يعني قرار وايد حلو رح يكون، ويعني برامج التواصل الاجتماعي أحيانا أو السوشيال ميديا بشكل عام في مختلف البرامج سواء كان الانستغرام أو منصة اكس أو الواتساب أو غيره، الواحد قبل النوم يجلس لساعات طويلة وهو يقلب تلفونه فقط يشوف آخر الأخبار أو يعني يتفقد السوشيال ميديا إيش آخر الأشياء اللي صارت على مستوى السوشيال ميديا. ولكن القراءة أحيانا فعلا ل5 دقائق وايد حلوة، تعطيك أيضا فكر جديد وطاقة حلوة وأيضا تنشطي يعني فكرك في كثير من الموضوعات. أما مصبح

الشيادي مصبح يقول صباح الخير سالم، بصراحة أبي أبدأ أوفر فلوس حتى لو ريال أو ريالين كل يوم، مع الوقت بتفرق وحسن من الصرف على أشياء ما لها داعي. إنزين خبرني فويش تصرف شيادي، فويش تصرف الأشياء يعني فلوسك في أشياء ما لها داعي؟ أحيانا الواحد يقول يعني مثلا طلع وشرب كوفي في الأسبوع مرة واحدة، يقول والله أنا أصرف فلوسي كذا في الفاضي. لا حلو بعد تغير جو وتجلس مع ربعك، تغير يعني كما تقول أسبوع كان مثلا مفعم بالنشاط وبالجهد وغيره، تريح في أسبوع كذا مع زملائك وتصرف فيه كمين ريال.

هنا رسالة أيضا من طلال يقول: طلال صباح الخير، قراري إني أوقف جلد الذات، إذا أخطأت أتعلم وأكمل، مو كل شوية ألوم نفسي على كل شيء. أحيانا كثرة جلد الذات تأثر يعني على قراراتنا، وتأثر على مزاجنا، تأثر أيضا على يومنا. فلذلك لا، كثرة جلد الذات أحيانا ما تكون مناسبة وايد. خلونا نروح لمختلف جدا مع الفنان العماني الجميل سيف الغرابي، وبعدها رجعي لكم مستمعينا الأحبة.

0: تخليك شبابي.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmaskat.com وابدأ رحلتك المهنية.

0: عيش حياتك.
1: يا مرحبا مستمعينا الأحبة، حياكم الله مجددا أكيد ودروب المحبة والسعادة عليكم وين ما كنتوا. كل واحد رايح على دوام، نقول إن شاء الله دوام العافية عليك، واللي رايح أيضا سواء كان لزيارة مستشفى لا سمح الله أو لعلاج معين، نقول عسى الله يشفيك ويعافيك بإذن الله تعالى. واللي عنده كذا معاملة معينة أيضا في أحد المؤسسات سواء كانت الحكومية أم الخاصة، إن شاء الله تنجزها بشكل سريع اليوم وتستأنس. واللي جالس يخطط الحين كذا مع الاستشاري إنه قاعد يرسم ملامح يعني بيت البيت المستقبل، بيت الحلم الكبير، وهو يخطط يوم يقول لا غير هذا الزاوية وخلها الزاوية الثانية تكون أفضل، لا غير هذا من هنا ووديها هنا، هذه الواجهة لا ما حبيتها غيرها بشكل أجمل. هذه الأشياء وهذا القرار أيضا من قراراتنا خاصة في بيت العمر، نجلس نركز في أبسط التفاصيل مثل ما يقول التفاصيل التفاصيل، لأنها وايد مهمة. مو بكرة بعد ما يعني ينجز هذا البيت وكذا بعدين تقول لك الحرمة أنا خبرتك قلت لك إن هذا يا إنسان ما يصير، المفترض نشيل هذا ونحطه هنا، يا إنسان هذا الدرج ما ممكن يكون هنا، ليش خليناه هنا؟ فلذلك لا، أحيانا الواحد يحتاج شوية يعني يتريث في هذا الأمر بالتحديد، ويخطط تخطيط جدا يعني بعيد المدى على أساس فعلا إنه بعد ما يجهز يشوف الشيء اللي هو كان يريده. أنا كذا خاطري أسمع سلطان خليفة يقول لكم شافكم سويا، يعني شافكم في الاستشارة وانتوا تخططوا وتضبطوا الأمور عشان بيت العمر إن شاء الله.

إذن الله يحفظ الجميع إن شاء الله كذا في دروبكم ومشاويركم وأيضا قراراتكم اليوم. اليوم الأحد في مجموعة من القرارات أكيد الواحد اللي تكون في باله وده إنها تكون هذه القرارات فعلا قرار صائب، ما بعدين يقول يا ليت ويا ليت يعني. ولكن أحيانا في بداية اليوم يكون الواحد متحمس إنه يعني يسوي أشياء وايد حلوة بالنسبة له. راشد المحروق يقول بصراحة يا جماعة الخير قراري هذا الأسبوع إني أوقف، لا إيه صباح السعادة، قراري هذا الأسبوع أني أرجع أهتم بعلاقاتي مع الناس اللي أحبهم. مرات ننشغل بالحياة وننسى نسأل عن أقرب الناس لنا، رسالة أو اتصال بسيط ممكن يفرح شخص ينتظر منك كلمة من فترة. أي والله يا المحروقي. أيضا يوسف الشحي من خصب من محافظة مسندم يقول صباح الخير الجساسي، أتمنى هذا الأسبوع أقدر أرجع الحماس اللي فقدته من فترة، مو شرط بسبب شيء معين، لكن مرات الإنسان يمر بفترة يحس فيها أنه كل شيء عادي وما عنده رغبة يسوي أي شيء. إن شاء الله يكون هذا الأسبوع بداية مختلفة يا رب. يا الشحي إن شاء الله الشحي يكتب لنا كيف أجواء محافظة مسندم ولاية خصب بالتحديد. أما علي الغافري يقول علي من صحم يقول هذا الأسبوع قررت أبدأ أرتب حياتي من جديد، مو بس غرفتي أو حتى مكتبي، حتى أفكاري وأهدافي. أحس لما كل شيء يكون مرتب حتى النفسية تكون أحسن والإنسان يعرف من وين يبدأ. أحسنت يا علي، علي الغافري. فعلا الواحد مو بس يرتب يعني مكتبه وغرفته، لا حتى الأفكار والأهداف. يعني دائما يحس الواحد لما يرتب هذه الأمور أنه ما يكون في عشوائية في الشيء اللي قاعد يصير معه، بالعكس الواحد يعرف وين يعني يبدأ وين ينطلق وين الشيء اللي راح يسويه ويقدمه في حياته. فعلي شكرا على هذا الرسالة أمانة. أما شذى الحسنية تقول صباحكم جميل، قرار هذا الأسبوع أني أقلل من التذمر. أحيانا نتذمر من أشياء بسيطة وننسى أنه غيرنا يتمنى اللي عندنا. الحمد لله على كل نعمة وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أجمل. أما مازن الحضرمي من ظفار من صلالة الحالمة خلف الضباب يقول بصراحة أتمنى هذا الأسبوع يكون بداية خير في موضوع الرزق، الواحد يجتهد ويسعى لكن يبقى الأمل بالله كبير، يمكن اتصال واحد أو فرصة واحدة تغير حياة الإنسان كلها. أنا بيسمع كل اللي يسمعني الحين يقول آمين يا رب أن يرزق مازن الحضرمي وأيضا كل من يستمع لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى رزق وافر في بداية هذا الصباح يا رب، ولكل من يسعى أيضا في رزق في أيضا لقمة العيش. عسى الله يرزقكم جميعا يا رب العالمين. أما خديجة الفارسية من عبري تقول إني أعيش اليوم بيومه، تعبت وأنا أفكر في الأسبوع الجاي والشهر الجاي والسنة الجاية، أبا أستمتع باللحظة وأحمد الله على اللي عندي. أما أيضا من بدبد حمد يقول صباح الخير سالم ولكل مستمعين الإذاعة، يقول قراري أني أرجع أهتم بصحتي، مو لأني مريض لكن الصحة إذا راحت ما نعرف قيمتها إلا بعدين. الله يرزقك الصحة والعمر المديد والعافية يا رب العالمين.
مع عبد الله الخروصي من نخل اللي يقول القساسي انا قررت هذا الاسبوع اني ما استعجل النتائج، مرات نبذل مجهود كبير واذا ما شفنا النتيجه بسرعه نيأس، لكن يمكن الخير يحتاج وقت اكثر، والله ما يضيع تعب احد. اي والله يا الخروصي، يعني واحد مثلا فتح مشروع بادي فيه هذا الاسبوع، بعد 4-5 ايام يقول يا اخي شكل هذا المشروع ما منه فايده. ليش يا ود الناس ما منه فايده؟ يقول والله يا اخي ما اشوف شيء، يعني ما صار في مدخول وما رديت فايدتي وانا خسرت وكسرت وسويت، ولحد الحين بعد ما صار يعني حتى ما غطيت الاشياء اللي جبتها. زين يا ود الناس توك بادي توك قايل بسم الله، يعني حتى ما لحقت تكمل اسبوع وانت حتى تنتظر النتائج. ففعلا يعني يحتاج لنا شوية، يعني يحتاج لنا الصبر دائما وما نيأس في أي شيء، خاصة زملائنا وإخواننا والناس اللي تعز علينا والناس اللي قريبة منا. أحيانا يقول لك أنه أنا أريد فعلا أسوي مشروع، بس يا أخي المشروع هذا يطول لين ما يجيني مردودة يعني المالي، ف يعني ما يخلصني الصراحة، أصرف فيه 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 وبعدين أجلس أنتظر. لا بالعكس، يعني يمكن هذا المردود يزيد بعد 2-3 سنين وتصير ما شاء الله يعني، ويصير بدل الفرع 10 فروع بإذن الله. أما زهرة السعدية من بركة تقول أبي أبدأ أهتم أكثر بوقتي، ساعات كثيرة تروح بدون ما أحس، وبعدها أقول وين راح اليوم. من هذا الأسبوع بحاول أخلي لكل ساعة قيمة. والله جميل زهرة، يعني الواحد لما يفكر بهذه الطريقة أنه يخلي لكل ساعة قيمة ويستفيد منها، يعني مو بس أنه ترى يعني قيمة أنه لازم يكون فيها شيء مردود سواء كان مادي، لا ممكن تكون نفسي يا أخي. الجلسة مع الوالد ولا الوالدة هذه بروحها قيمة، القراءة أيضا قيمة، الاطلاع على كثير من التفاصيل قيمة، إنجاز شيء معين قيمة، مساعدة المحتاج أيضا قيمة، الابتسامة في وجه أخيك أيضا قيمة. فهذه القيم موجودة في حياتنا زهرة، وإن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى أنها يعني يتحقق هذا الشيء وتبدي فيه من هذا الأسبوع. أما سالم السعدي من الكامل والوافي، الله يا أهل الشرقية، كيف الأمطار معاكم؟ كيف الأجواء الجميلة؟ يقول سالم أنا قراري هذا الأسبوع أني أرجع أزور البحر. يمكن البعض يستغرب، لكن البحر بالنسبة لي راحة نفسية، مجرد أجلس وأسمع صوت الموج أحس أن كل الضغوطات خفت. زين سالم، أنا بأسألك، أنت تنزل بحر صيد تستمتع بأجواء البحر، ولا بس حاب أنك أنت تجلس أو تروح وتجلس دائما على البحر؟ أيضا في رسالة من مريم البلوشي، تقول مريم يعني تقول أريد أوقف أو أني أجل كلمة اشتقت لكم، يعني مرات نحس فيها وما نقولها، مع
معنا يمكن تفرح شخص أكثر مما نتخيل. يمكن يا مريم والله. سيف الكندي أيضا يقول أنا قررت أكون أكثر جرأة في اتخاذ القرارات من فترة وأنا متردد في أشياء كثيرة، واكتشفت أن التردد أحيانا يضيع علينا فرص أكثر من القرار نفسه. أما أمنة الرواحي من ولاية سمايل تقول أتمنى هذا الأسبوع أرجع لهواية الرسم. من يوم توظفت تركت كل شيء كنت أحبه، وحسيت أن الإنسان يحتاج يكون عنده شيء يسويه لنفسه بعيد عن مسؤولية الحياة. يعني بالعكس أمنة الرواحية، يعني المفترض أنك أنت مع الوظيفة أيضا سوي شيء اللي تحبيه وتكوني أيضا قريبة منه، لا تتركي، لأن الشيء خاصة فيما يتعلق في موضوع تنمية مهاراتنا مواهبنا والأشياء مثل هذه ممكن تستغليها حتى في الوظيفة، في يعني مكان عملك ترسمي كذا في يعني في ورقة A4 وتخليها أمامك كل يوم، تغيريها كل أسبوع تكون رسمة أيضا جديدة عليك. سلطان المعمري يقول كفو. على ويش كفو يا سلطان؟ قولي. أبو حميد، أبو حميد الغافري، أستاذ عبد الله الغافري يقول صباح الخير سالم، منور الإذاعة اليوم. والله نور نورك وزمان عنكم يا أبو حميد.

أما حارث اليحياء يقول يعني أنا قررت هذا الأسبوع أني أختمه أنا راضي عن نفسي، مو شرط بإنجاز كبير لكن على الأقل أقول أني حاولت واجتهدت وما استسلمت لأي ظرف مر علي. أعتقد هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز.

قبل شوية مستمعينا لحبة كنت أقولكم عن الشخص اللي في السوشيال ميديا اللي يطلع وينزل من البيت كده ورايح على السيارة، يدخل على السيارة يبدأ بعدين يعدل مصره، يتعطر يتبخر، يعطيكم طاقة حلوة وجميلة. هذه الأشخاص اللي نريد نشوفها بشكل يومي مستمر، يعني ما بس في يوم الأحد، لا، هذا بشكل يومي، بشكل يومي لازم يعمل هذه الحركة. هي أيضا يعطي الناس أيضا طاقة جميلة ويقول إن ترى مو بس أنتوا اللي تداوموا، لا، كلنا نداوم وعندنا الطاقة الحلوة والجميلة. فلذلك يعني الواحد يحتاج إنه يرسم في ملامح يومه الأشياء الجميلة والحلوة اللي يستاهلها هو بالنفس. يعني عيش حياتك وخلك شبابي على الشبيبة. إذا مستمعينا الأحبة خليكم معانا، وسؤالنا لهذا اليوم: لو كان في قرار معين تبدأ في أسبوعك، إيش راح يكون هذا القرار؟

حالة الطقس المتوقعة اليوم. المصدر الأرصاد العمانية 28/6/2026. تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان ومحافظتي جنوب الشرقية والوسطى. تكاثف السحب المنخفضة والضباب مع فرص تساقط الرذاذ على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. إذن هذه حالة الطقس المتوقعة اليوم بإذن الله تعالى.

حياكم الله مستمعينا الأحبة، وخلونا نروح أيضا ل يعني أبرز محطات اللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية لعام 2026. منجزات تحققت ومشاريع تتواصل ومبادرات تحدث أثر ملموسا في مسيرة تنموية تشمل مختلف ولايات المحافظة. طبعا يعني قال المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية الداخلية، طريق نزوة بهلا يعد من أبرز المشاريع التي ينتظرها المجتمع ويحظى باهتمام ومتابعة على مستوى عالي، ونفذنا ما يزيد عن 450 كيلو مترا من الطرق في محافظة الداخلية، وما زال لدينا نحو 1700 كيلو متر ضمن خطط الرصف المستقبلية

وأيضا يعني قال الفاضل أحمد بن سالم التوبي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة الداخلية: نحن نعتبر المواطن شريكا في التنمية، ولذلك جاءت المشاريع والمبادرات بناء على ما يتطلع إليه المجتمع.

0: إذن مستمعينا الأحبة، احنا مستمرين معكم بإذن الله تعالى في آخر ربع ساعة من برنامج صباح الشبيبة في إذاعة الشبيبة. فاصل صغير وبعدها راجعين بإذن الله تعالى.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة

0: لجلال بي. مستمعين الأحبة، أنتم تستمعون الآن إلى برنامج صباح الشبيبة من 6:30 إلى 9 صباحا، معكم أخوكم سالم الجساسي في آخر 5 دقائق من وقت البرنامج. كثير أكيد من البرامج عبر شبيبة، برنامج صباح الشبيبة، برنامج البعد الخامس مع الزميل حفيظ جعبوب، وفي الإعداد أشواق العمرية. برنامج أيضا من ثنتين، البعد الخامس من ثنتين إلى 4، برنامج توا الناس من الساعة 5 إلى 8، عيد الخويطري، أنوار العلوية وأبرار المشيفرية. أما كل 4 معانا أيضا الزميل هيثم خليل في برنامج الكابتن، تفاصيل كثيرة وخاصة كأس العالم الحين. أما كان أمس أيضا كل سبت مشوار السبت مع الزميل عبد الله السابع، لنوجه له كل التحية.
1: عيش حياتك
0: خليك شبابي مع الشبيبة. مستمعينا الكرام، نروح لرسائلكم مع الواتساب اللي وصلت على 9437975. رسالة وصلتنا من علي السليمي. علي السليمي من موجود في هيمة، هو الأصل، يقول من ولاية إزكي: أنا قررت أني أرجع أزور ربعي لأنه من زمان ما شفتهم، الحياة فرقتنا شوي، كل واحد صار مشغول، لكن الصداقة الحقيقية تستحق أن الواحد يحافظ عليها.

عقلتها قبلك. يا رب إن شاء الله يا رب أنها تضبط معك. حس أنها تضبط، أنا حاس أنها بتضبط، بس أرجوك آخر الأسبوع قول لي إيش اللي صار معك. أما عبد الله الساعدي، عبد الله خلف، يقول صباح الخير القساسي، اليوم موضوعك بيورطنا وسؤالك في العمق. عن نفسي إني قراري أبتعد عن السهر، كل يوم أقول الليلة بنام بدري وآخر شيء يطلع الفجر وأنا صاحي. هذا الأسبوع خلاص بنتظم نومي مهما صار، أو بنظم نومي مهما صار، وكاتب بتنظم لكن هو بنظم نومي مهما صار. ما علينا يا عبد الله، نتمنى بإذن الله تعالى. ولا تنسى إنه المباريات، أنتوا هذا الفترة لين 19/7 أنتوا عايشين مع السهر، لأنه المباريات كلها الفجر، في مباراة الساعة 3، مباراة الساعة 2، مباراة، يعني أكيد إنك بتسهر، خاصة إذا كنت من محبين متابعة كأس العالم. سارة أيضا بنت راشد تقول أنا قراري أبدأ أكتب أهدافي بدل ما أخليها في بالي، يمكن مجرد كتابة الهدف تخلي الإنسان يلتزم فيه أكثر. على 94379975 خليل الزاكواني يقول قراري أقول كلمة شكرا، أحيانا الناس تتعب معنا وتساعدنا وإحنا نعتبره شيء عادي، أقل شيء نستطيع نقدمه هو التقدير وكلمة شكرا. فعلا زكواني، شكرا لكل من وقف بجانبنا، شكرا لكل من ساعدنا، شكرا أيضا لكل من يعني يكون واقف بجنبنا في كل تفاصيل حياتنا. أما أسناني ماجد، حياك يا ماجد وصباحك خير، يكون أخصص يوم في الأسبوع بدون شغل أطلع مع الأهل أو أزور مكان جديد داخل ولاية السويق، والله بلدنا فيها أماكن جميلة كثير وإحنا مرات ما نعرفها. خلاص شوف أسناني، إحنا راح نخليك هناك في السويق أو في أحد الولايات المجاورة من السويق، أي موقع جديد ممكن تزوره خبرنا إياه وإحنا راح نخبر المستمعين، فكان برنامج الصباحي وبرنامج حتى تو الناس. خلينا نتعرف على محافظاتنا يا أخي، على المواقع السياحية الجميلة في مختلف محافظات السلطنة. أنا قبل كم من أسبوع كنت في محافظة الظاهرة بالتحديد في عبري، ومريت على يعني بداية الإنجاز المشروع وبداية أيضا المشروع اللي هو حارة الرمل، راح تكون أيضا وجهة جميلة بإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة لهذه الولاية. نزوة ما أدراك ما نزوة، المواقع الجميلة والسياحية اللي فيها. محافظة أيضا البريمي وتفاصيل وجمال البريمي. شكرا لك غالب، غالب المعمري. هناك أيضا أيوة في رسالة أيضا من حامد، أو عفوا عامر البادي، يقول قراري أبدأ أو أوثق ذكرياتي أكثر بالصور والفيديوهات، الأيام تمشي بسرعة وبعد سنوات هذه الذكريات هي اللي بتبقى. سامحوني أنا بقرأ رسائلكم بشكل سريع. منى السرحانية تقول قراري ما أقارن أسبوع بأسبوع غيري، كل شخص عنده ظروفه، وأهم شيء أكون أفضل من نفسي. أما راشد الإسماعيلي يقول أخصص وقت أتعلم.

فيه من كبار السن في العائلة، عندهم قصص وخبرات ما تتعوض، وحس لازم نستفيد منهم أكثر. حوران بوسعيدية شكرا جزيلا على رسالتك. فيصل الغيلاني أيضا شكرا. هنا القهورية شكرا جزيلا. طلال المقبالي شكرا على رسائلكم. ميثا البريكية. حمدان أيضا الشنفري شكرا، وصور جميلة أيضا من محافظة ظفار. أريق العبرية شكرا جزيلا. يونس الرواس من رخيوت يقول هذه الصور القساسة من رخيوت، شكرا لك يا يونس، الله يحفظكم يا رب. شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن مستمعينا الأحبة وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى في نفس التفاصيل الجميلة من 6:30 صباحا بإذن الله تعالى إلى 9 صباحا. نشوفكم على ألف خير، وبداية أسبوع إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون جميلة وحلوة بمشيئة الله تعالى، تعيشوا فيها هذه التفاصيل الحلوة، وأيضا تبعدوا كل شيء يأذيكم. جمال الحياة كذا برواقتها كما يقولوا، بتفاصيلها، بابتسامتها أو سعادتها. وخليكم كذا مفرفشين وحياتكم كلها حلوة. سكتها الناس كل سأل شهل حلو. إذن الله يحفظ الجميع ونشوفكم على خير، إلى اللقاء.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

99.5 و98.5 فاصلة 5 مسقط و98.5 فاصلة 5

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM 97.5 مصر و 98.5

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.
0: خليك شبابي.
4: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه 1000 غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر. يا حاديا بعصاه 1000 غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر. فكأنها ليست عصاك وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه

ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر، وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا، وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس، فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي، إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. المجلس البلدي بمحافظة ظفار يستعرض مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد لموسم خريف ظفار 2026. سلطنة عمان تستعرض تجربتها في التخطيط الاستراتيجي لتطوير القضاء بمدينة ميلانو الإيطالية. وسلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء تصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وكذلك منصة نفاذ تسند 393 مشروعا وفرصة تقنية بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، بما مكن من رفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وترسيخ دور المبادرة كأحد الممكنات الوطنية الداعمة للاقتصاد الرقمي والقيمة المحلية المضافة. وأكثر من 7 مليارات ريال عماني إجمالي التمويل المقدم عبر سوق رأس المال العماني، و 1.611 مليار ريال عماني قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. إذن هذه أبرز أخبار اليوم في الشبيبة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله نفتح لكم باب التواصل لطرح أي موضوعات، لأيضا سماع صوتكم والمشاركة بمقترحات، آراء، أفكار، تبني أيضا موضوعات مرتبطة بالشأن المحلي. هذا رقم التواصل 2499-0000. أما بالنسبة إلى الواتساب 947-77-975. نتفضل ونتطلع لمشاركتكم القادمة بعد هذا الفاصل.

هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم في ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي صلالة هناك 98.5، ومشاهدينا ومتابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا نطلع عليكم بشكل مباشر ودائم في مختلف برامجنا وأعمال الشبيبة المرئية. احنا ايضا نسجل حضورنا على منصة إكس ومنصة الانستغرام لنكون قريبين منكم ونتابع معكم أبرز الأخبار المحلية. وقبل قليل بدأناها بالنشرة اليومية لأخبار شبيبة، ونحاول أن نسعى جاهدين أن نقترب من هذه الزيارة وأيضا تفاصيلها وكثير من الأمور من خلال موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان في فرنسا، ولكن عسى بمشيئة الله أن الاتصال يعني يضبط معنا من خلال تواصلنا عبر الهاتف. من المقرر أن تقام أيضا مثل ما طلعنا إلى الأخبار أن تقام مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان في قصر الإنفاليد وقصر الإليزية في العاصمة باريس. هناك أيضا ستعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لا شك لمستويات أوسع وتبادل وجهات النظر في الملفات الدولية في الملفات الاقتصادية المستجدة. وأيضا من خلال متابعتنا لأبرز عناوين وأخبار الصحف العالمية نرى أن حظيت هذه الزيارة باهتمام إعلامي واسع، حيث ركزت وسائل إعلام فرنسية مثل قناة فرانس 24 على دور سلطنة عمان المحوري في خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط. كما أيضا تعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية تراهن عليها الرؤية الوطنية، هي الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الصناعات المتقدمة، النقل، اللوجستيات، وكذلك الأهم الذكاء الاصطناعي. كثير من الأخبار التي طالعناها صباح اليوم، وكانت هي أيضا متابعة لزيارة جلالته حفظ الله ورعاه إلى فرنسا، وتولي أكيد سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اهتماما متواصلا بتعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على الانفتاح على التوازن وبناء الشراكات الفاعلة، بما يعكس نهجها في السياسة الخارجية في توسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم المصالح المشتركة وتعزيز كذلك جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. تأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته أعزه الله اليوم إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تأكيدا على متانة العلاقات الثنائية اللي تجمع البلدين الصديقين واللي تشهد أيضا تطور متواصل منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 5 عقود. تتميز طبعا العلاقات العمانية الفرنسية الممتدة عبر العقود الماضية بطابعها القائم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء. هذا الأمر ساهم بشكل كبير في ترسيخ شراكة شملت مختلف المجالات السياسية، شملت أيضا القطاعات الاقتصادية، المجالات الثقافية العلمية، وعززت في الوقت نفسه فرص التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. تعود بداية العلاقات العمانية الفرنسية إلى قرابة القرن 18 مع انطلاق أول الاتصالات عبر التجارة البحرية وقتها في المحيط الهندي وشرق أفريقيا في إطار الدور البحري والتجاري التي طلعت به عمان الذي طلعت به عمان وانخراطها في شبكات التجارة الدولية آنذاك. إذ اتسمت تلك المرحلة بطابع تجاري وملاحي وتفاعل أيضا تدريجي مع القوى الأوروبية. في أواخر تقريبا القرن 19 تطور هذا التواصل إلى مستوى التمثيل
القنصلي الفرنسي في سلطنة عمان، هو يعد ما يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومع انطلاق النهضة العمانية الحديثة عام 1970، دخلت هنا العلاقات مرحلة جديدة اتسمت فيها بالاستقرار بالتوسع منذ إقامتها رسميا عام 1972. وهنا تبادل السفراء لأول مرة عام 1974 لتشمل مجالات وقطاعات مثل الاقتصاد، الطاقة، والدفاع والثقافة، إلى جانب التنسيق السياسي. في المرحلة الراهنة تجسد العلاقات العمانية مستوى العمانية الفرنسية، طبعا مستوى متقدم من التنسيق، من التشاور بين قيادتي البلدين، إذ بحث حضرة صاحب الجلالة أعزه الله وأبقاه وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال سلسلة من الاتصالات والمتبادلة، الاتصالات كانت الهاتفية المتبادلة وقتها، كان أخرها في 31 مايو الماضي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية، الملاحة البحرية، وكذلك حركة التجارة الدولية، وشملت أيضا مسارات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. ويجمع البلدين تعاون متنامي في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، من بينها الطاقة المتجددة، حلول الطاقة النظيفة والصناعة، الفضاء والخدمات اللوجستية والسياحية والتكنولوجيا، وكذلك الأمن الغذائي والبنية الأساسية والدفاع، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للشراكة المستقبلية بمشيئة الله. عقد الجانبان خلال إبريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، التي أكدت على عمق الشراكة القائمة، واستعرضت كذلك مسارات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأمن الطاقة والثقافة والتعليم والتدريب، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون ورفع مستواه. في الجانب الاستثماري، وقعت سلطنة عمان خلال مشاركتها في مهرجان العمران العالمي في ميبيم عام 2026 بمدينة كان الفرنسية على 17 اتفاقية استثمارية وتطويرية بقيمة تجاوزت 762 مليون ريال عماني. شملت مشروعات مرتبطة بتطوير المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة. ويواصل أيضا مجلس الأعمال العماني الفرنسي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الشركات الراغبة في الاستثمار في السوقين العماني وفي السوق كذلك الفرنسي، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة، إذ بحث خلال اجتماعه بمسقط في أكتوبر عام 2025 العام الماضي فرص الاستثمار وخطة العمل لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية ارتفع منذ عام 2025 إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني، وسجلت الواردات الفرنسية ارتفاعا إلى سلطنة عمان من 63.1 مليون ريال عماني في عام 2024 إلى 70.8 مليون ريال عماني في عام 2025، فيما بلغت الصادرات العمانية إلى فرنسا في العام ذاته أكثر من 29 مليون ريال عماني، وتمثلت في منتجات الألمنيوم والحديد والبولي إيثيلين والأدوية وغيرها من المنتجات. بلغت عدد الشركات المسجلة في سلطنة عمان التي تضم إسهامات فرنسية حتى عام 2025 قرابة 298 شركة، بارتفاع نسبته 29.53% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 210 شركات عمان. كما ارتفع أيضا حجم رأس المال الفرنسي المستثمر من أكثر من 16.9 مليون ريال عماني إلى 19.7 مليون ريال عماني،
تقريبا بزيادة بلغت 16.84%. بحسب بيانات الوزارة، وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار، تركز تلك الاستثمارات في قطاعات أو ركزت تلك الاستثمارات على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات. ويعمل الجانبان العماني والفرنسي على وضع مستهدفات لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدته السلعية، مع تعزيز حصة المنتجات غير النفطية بما في ذلك الصناعات أو بما في ذلك الصناعية والغذائية والدوائية والتقنية. من المقرر مشاركة عدد من كبار المستثمرين والشركات الفرنسية في النسخة الثانية من منتدى إدفانتج عمان الذي سيعقد في مسقط خلال شهر أكتوبر المقبل بمشيئة الله، والترويج لهذا المنتدى في الجمهورية الفرنسية عبر الجهات المعنية مثل بيزنس فرانس والغرف التجارية واتحادات الأعمال وصناديق الاستثمار، بما يسهم في إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان. أكد سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية على أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية، تعكس لا شك كذلك ما تشهد من تطور متواصل وشراكات أيضا استراتيجية راسخة. وأوضح سعادته أن الزيارة تأتي تأكيدا لعمق العلاقات الثنائية وحرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتنسيق المواقف اتجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات التي تشهدها المنطقة. أضاف أنه من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. كما أشار سعادة السفير أن العلاقات الاقتصادية العمانية الفرنسية تشهد نموا متواصلا، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة بمشيئة الله تحمل فرصا واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والابتكار والخدمات اللوجستية، وأن الجانبين يعملان على استكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين. أكيد يعني هناك في اهتمام كبير وبالغ من الحكومتين، وراح نطلع إن شاء الله في قادم الوقت على يعني هذا الموضوع بشكل مفصل من خلال التواصل مع موفد تلفزيون سلطنة عمان بمشيئة الله، ومحاولين أن يضبط معنا الاتصال ونأخذ مكالمة أيضا ربما بعد هذا الفاصل، ونفتح مرة أخرى باب التواصل معكم مستمعين الأكارم لأي مداخلة مشاركة تفاعل. بإمكانكم التواصل على رقم البرنامج، طرح موضوعات معينة تحب أنكم تشاركونا فيها وتكونوا جزء من صناعة محتوى حلقة اليوم. هذا رقم الاتصال 24-99-00-00، بالنسبة إلى الواتساب 94-777-975. نتطلع إلى مشاركتكم وتفاعلكم القادم في البعد الخامس عبر الشبيبة. وأيضا نستكمل أكيد حديثنا وحوارنا حول الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وأبقاه، زيارة رسمية إلى فرنسا، وشكل هذه العلاقات العمانية الفرنسية اللي تشهد تطور متواصل في مختلف المجالات، تعاون متنامي بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، وكذلك العلاقات العمانية الفرنسية ممتدة عبر العقود وتتسم بالاحترام المتبادل والتعاون البناء. والحوار الاستراتيجي بين عمان وبين فرنسا يؤكد عمق الشراكة القائمة، ومجلس الأعمال العماني الفرنسي يعزز العلاقات الاقتصادية، ومئة مليون ريال عماني تبادلات تجارية، ومئتين وثمانية وتسعين شركة فرنسية تستثمر
19.7 مليون ريال. والزيارة أكيد تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، مذكرات التفاهم الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومحاولين أيضا نقترب من هذه الزيارة وأهميتها وعمقها أيضا الاقتصادي والاستراتيجي والدبلوماسي من خلال تواصلنا معكم في البعد الخامس بعد هذا الفاصل القصير، وراجعين لكم بمشيئة الله. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس عبر الشبيبة تردداتها 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار هناك 98.5، وإحنا أيضا متواجدين على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل مباشر ويومي في كل برامجنا. مستمعين الأكارم، في هذه الأثناء تتجه أنظار العمانيين إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية في محطة تعكس شكل العلاقات التاريخية بين البلدين وتفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. ومن قلب الحدث ينضم معنا عبر الاتصال موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان الأستاذ الإعلامي القدير إبراهيم العزري. حياك الله أستاذ إبراهيم، يا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله حفيظ، وأهلا بالمستمعين الكرام عبر إذاعة الشبيبة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذنا. أكيد أنت في وسط هذا الحدث، وربما هناك أيضا متابعة من قبلكم لنا. كيف تصف لنا المشهد في باريس قبل انطلاق الزيارة؟ كيف تبدو الاستعدادات الرسمية والاستعدادات الإعلامية كذلك؟
1: نعم حفيظ، طبعا هذه الزيارة في غاية الأهمية، وهناك يعني تطلعات كبيرة إلى ما ستسفر عنه هذه الزيارة من نتائج إن شاء الله، الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية في فرنسا تنظر باهتمام كبير إلى هذه الزيارة، وذلك لما يربط البلدين من علاقات وطيدة عمرها الآن ما يقرب من 300 عام، وبالتالي يعني الحكومتان والبلدان والشعبان يتطلعون جميعا إلى أن هذه العلاقات تتقوى، وبهذه الزيارة إن شاء الله ستكتب فصول جديدة في سجل العلاقة العمانية الفرنسية بإذن الله.
0: طيب كيف يتعامل هنا الإعلام الفرنسي مع هذه الزيارة؟ هل تحظى باهتمام لافت؟
1: نعم طبعا اليوم كان هناك عدة وسائل إعلام خصصت تغطية لهذه الزيارة. قناة فرانس 24 نشرت تقريرا تحدث عن دور سلطنة عمان ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي وجهودها في حل القضايا الإقليمية والدولية، خصوصا الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ورأت أن زيارة جلالة السلطان ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستكون لها نتائجها على صعيد الاستقرار في المنطقة والعالم. وكما تعلمون سلطنة عمان دورها بارز ومشهود في حل مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة والعالم.
0: طيب أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ الزيارة في الأوساط الدبلوماسية الفرنسية، خاصة في ظل الدور العماني المعروف في بناء جسور الحوار والسلام؟
1: نعم، فرنسا وهي واحدة من أهم الدول الأوروبية ولها تأثير في صناعة القرار العالمي تنظر إلى سلطنة عمان كشريك مهم، والوفود والزيارات بين المسؤولين في سلطنة عمان وفرنسا لم تتوقف، دائما هناك مشاورات، ودائما فرنسا يعني تنظر إلى سلطنة عمان كيعني لاعب مهم في السياسة الدولية، وسبق لدول الاتحاد الأوروبي أن استعانت بسلطنة عمان وبجهودها في حل قضايا هامة وعلى رأسها مشكلة الملف النووي الإيراني الذي نجحت سلطنة عمان في عام 2015 في يعني التفاوض مع كل الأطراف، وتحققت في ذلك الوقت نتيجة مهمة وهي التوقيع على اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة لحل مشكلة الملف النووي الإيراني، وبالتالي فرنسا تعرف سجل سلطنة عمان فيما يتعلق بالدبلوماسية وبنجاحاتها التي تحققت على مدى السنوات الماضية. العلاقة بين سلطنة عمان وفرنسا تتقوى وتزداد متانة، هي علاقة احترام وعلاقة تقدير وثقة أيضا كذلك.
0: جميل. من المتوقع أستاذ إبراهيم أكيد أن تشهد هذه الزيارة توقيع اتفاقيات والإعلان عن مبادرات جديدة في مجالات التعاون المختلفة. ما هي أبرز القطاعات التي ينتظر أن تحظى باهتمام خلال هذه الزيارة؟
1: نعم، يمكن أن نقول حفيظ أنها يعني قطاعات المستقبل، التكنولوجيا، الطاقة الخضراء، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، طاقة الرياح وغيرها، الفضاء، كل هذه القطاعات من المتوقع أن تكون في صلب الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين البلدين خلال زيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم أيده الله.
0: جميل، احنا قطعنا عليك الآن، يفترض أنك تتجه إلى الموقع اللي مطلوب أنك تكون فيه لتنقل الحدث. كيف الأجواء معكم هناك؟ إيش برنامجكم في الوقت الحالي أستاذ إبراهيم؟ وكيف راح يكون أيضا جدول أعمالكم الإعلامية لرصد ومتابعة هذه الزيارة الرسمية؟
1: الجو حفيظ اليوم أجمل بكثير في باريس مع وصول مولانا حضرة صاحب الجلالة.
0: نعم،
1: حفظه الله ورعاه. اليوم البرنامج هو جلالته بحفظ الله ورعايته سيصل بعد قليل إلى باريس، وغدا إن شاء الله سيكون أمامه برنامج حافل حيث سيتم استقباله رسميا من قبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون والمسؤولين في الحكومة الفرنسية.
0: جميل، أكيد تحرصون على نقل المشاهد وأيضا إيصالها إلى المستمع بعيدا عن الأخبار الرسمية. هناك أيضا قد يكون المشاعر فيها حرص المواطنين هناك في فرنسا أن يتواجدوا في هذه الزيارة، أيضا هذا الاستقبال كيف سيكون؟ ما أبرز أكيد هناك في تحديات معينة أستاذ إبراهيم تواجهكم أثناء مثلا نقل هذا الحدث لحظة بلحظة أو انتقالكم في أكثر من موقع بحاجة إلى وسيلة طيران مثلا؟
1: لا أبدا، يعني هو الحدث في باريس، فبالتالي كل الأمور مهيئة من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أطال الله في عمره، وأيضا من قبل السلطات في الجمهورية الفرنسية، كل الأمور المسهلة للوفود العمانية الموجودة يعني هنا في العاصمة باريس.
0: أخير أختم هذا السؤال، أكيد هناك اهتمام فرنسي متزايد بالفرص الاقتصادية اللي ربما توفرها رؤية عمان 2040.
1: نعم نعم، طبعا مثل ما ذكرت لك حفيظ، غدا إن شاء الله سيكون هناك منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي، وسيكون هناك توقيع اتفاقيات. الاهتمام يتزايد باستغلال المواقع الاستراتيجية في سلطة عمان، المواني، شركات فرنسية كثيرة الآن موجودة فوق 290 شركة فرنسية، وأيضا هناك يعني برنامج لاستقطاب شركات عمانية إلى فرنسا، وبالتالي قطاعات كثيرة تنتظر أن يتم يعني التوقيع على اتفاقيات لتنمية الاستثمار فيها.
0: أختم سؤالي عفوا، مراسم الاستقبال أين ستقام؟
1: هناك مراسم استقبال رسمية ستقام في قصر الأليزيه وكذلك قصر الإنفاليد في باريس.
0: جميل، موفقين إن شاء الله الخير أستاذ إبراهيم، شكرا لك.
1: شكرا لك حفيظ.
0: كان معنا
1: شكرا.
0: الإعلامي الأستاذ إبراهيم بن سيف العزري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان في فرنسا، وذكر أن من المقرر أن تقام مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان في قصر الإليزيه في العاصمة باريس. هناك أيضا ذكر أنه ستعقد مباحثات وجلسة رسمية مع الرئيس الفرنسي ماكرون تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستويات أوسع وتبادل وجهات النظر في كثير من القضايا والملفات، سواء كان الاقتصادية وغيرها من الملفات الأخرى. تحظى هذه الزيارة، تفضل أيضا أستاذ إبراهيم، باهتمام إعلامي كبير وواسع. تركز أيضا وسائل الإعلام الفرنسية مثل قناة فرانس 24 على دور سلطنة عمان المحوري في خوض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، وهذه الزيارة تعد فرصة لتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل تراهن عليها الرؤية الوطنية كالطاقة المتجددة مثل ما تفضل عبر الاتصال، الهيدروجين الأخضر، الصناعات المتقدمة، النقل، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي. نتواصل معكم مستمعين الأكارم لمتابعة هذا الحدث، وأيضا نفتح باب التواصل والاتصال لمشاركتنا سواء كان في موضوع حلقة اليوم أو ربما بعض الأفكار اللي حابين اطرحوها في هذا اللقاء المباشر عبر الشبيبة في البعد الخامس 24990000. أكرر 24990000. أما بالنسبة للواتساب 94777975. فاصل قصير وراجع لكم في البعد الخامس.

ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة وفي ظفار 98.5، وليسألنا أيضا بقية المناطق إن شاء الله في قادم الوقت. تسعى الشبيبة أنها توصل تردداتها في كل محافظة وولاية سلطنة عمان. قبل قليل كنا أيضا في حديث حول هذه الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وابقاه إلى العاصمة الفرنسية، وكنا أيضا في متابعة لهذه الزيارة، وغادر قبل أيضا ساعات غادر البلاد حضرة صاحب الجلالة متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. ونفتح أيضا باب التواصل للمشاركة، وهو كذا البرنامج دائما نحاول أن يعني نفتح موضوعات تتعلق أيضا بكم أنتم، أسئلة استفسارات من خلال رقم البرنامج 24990000. أكرر، هذا البرنامج أو هذا الرقم متاح للجميع أنكم تتصلوا فينا مباشرة أنتم على الهواء، طرحوا فكرتكم،

0: أكم تطلعاتكم، إيش ربما الموضوع اللي تحبوا تناقشوه في البرنامج، هو منكم وفيكم وإليكم البعد الخامس. نصنع محتوى هذا البرنامج من خلال أيضا تفاعلكم على حسابات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع مضامين هذا البرنامج. يبدو أن أيضا في اتصال معنا في هذه اللحظات. نعم اتصال، ونقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا، يا مرحبا، كيف الحال؟
1: الله يسلمك. الحمد لله أخوي، كيف الحال؟ أستاذ حفيظ
0: حيا شاء الله، يا هلا وسهلا، يا مرحبا، البعد الخامس. نعم نعم،
1: الله يسلمك. أولا أشكر الإذاعة الكريمة وبالخصوص أستاذكم الكريم اللي تحكي الفرصة في الدخول على الهواء،
0: يا مرحبا،
1: لعرض الحالة اللي عندي يعني إن شاء الله.
0: يا مرحبا، أبرك سعد بتواصلكم وثقتكم وإنكم أيضا تشاركونا بأي موضوع. الاسم الكريم أم
1: حسين.
0: أم حسين، يا هلا وسهلا.
1: أيوة.
0: يا مرحبا، يا مرحبا. طيب أم حسين تفضلي، ولك الكلمة أم حسين تفضلي.
1: الله يسلمك يا أخوي، جزاك الله خير،
0: أشكرك
1: على حسن استماعك إن شاء الله.
0: يطولي بعمرك.
1: أولا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا بعرف بنفسي، أنا حنان أم حسين من الإمارات، المعيل الوحيد للمواطن العماني طارق بن عبد الله. هو هذا الشخص يعني هو أنا أخته، وهو أنا المعيل الوحيدة له بعد وفاة الوالدة الله يرحمها،
0: رحمة الله عليها،
1: وهو آمين إن شاء الله. هو موجود عندي في الإمارات يعني.
0: هو شقيقك؟
1: شقيقي، ولد أمي وأبوي.
0: أيوة.
1: بعدين هو من بعد وفاة الأم الوالدة من عام 2024 الله يرحمها،
0: رحمة الله عليها،
1: هو ما عنده معيل غيري أنا، فهو عاش عندي في الإمارات، والحمد لله يعني مقيم عندي وعلاجاته عندي وكل شيء يعني عندي. بس هو يستلم إعانة من حكومة السلطنة الله يطول عمارهم، يعطونا إعانة للمعاقين.
0: هو جنسيته عماني وعنده هل عماني. عنده بطاقة مقيم؟
1: ايوه عنده بطاقه البطاقه الهويه الوطنيه الاماراتيه عنده. نعم. ايوه، وعنده بعد مال عمان. أيوة. عنده مال معاقين من عمان، وعنده بعد هني.
0: أيوة.
1: سويت له، لانه هو عندي خلاص يعني ما في عمان، ما ابوي كبير في السن وما يقدر يعني يعيله، فهو انتقل عائلته علي انا، فهو موجود معاي في دبي. بس هو يعاني من زمان منذ الولاده باعاقه ذهنيه وإعاقة جسدية، يعني عنده اعوجاج في الظهر وعنده مشاكل صحية.
0: نعم.
1: بعدين هو لما يجي عندي أنا تكفلت برعايته كامل، والحمد لله يعني الأمور تسهلت في الإمارات ما شاء الله، وشيوخ الإمارات ما قصروا معاه، ويعني الحمد لله الأمور تمام. بس جاءت الأقدار إن في نصف شعبان اللي طاف، شهر شعبان، طاح علينا جلطة بإذن الله عليك وعلينا دماغية، وإذن الله على السامعين.
0: آمين.
1: صارت له جلطة دماغية وصار له شلل نصفي. أيوة. وانتقل وبعدين أنا كنت فاتحت له ملف في مستشفى راشد في دبي، فخذوه في الإسعاف وودوه هناك، فظل في العناية المركزة من نصف شعبان.
0: نعم.
1: بعدين ظل في العناية المركزة على الجهاز التنفس الصناعي، ويعني صارت له وايد مشاكل صحية، وصارت له شلل نصفي.
0: نعم.
1: فبعدين صارت أزمة شوية هني عندنا في الإمارات معينة كذي، فقاموا يخلون المستشفيات الحكومية ويحولون البيشن إلى مستشفى خاص، مستشفيات خاصة.
0: نعم.
1: فالحمد لله ما شاء الله هني الله يطول عمارهم يا رب، إن هم تبنوا الحالة على الطارق فحولوها مستشفى خاص ثم بالجامعي في عجمان.
0: نعم.
1: من آخر رمضان حولوه في المستشفى الخاص، فقالوا لي خلاص هو هناك بينال العلاج الطبيعي علشان الشلل النصفي والرعاية الصحية مدة 3 شهور بس.
0: نعم.
1: يعني 3 شهور يعني هم حكومة دبي إن هي بتتكفل فيه. فهو راح هناك المستشفى اللي ثم بالجامعي هذا الخاص البرايفت، لأنه هو بعد ما عنده إنشورنس، ما عنده تأمين صحي.
0: نعم.
1: وبعد للبرايفت رتبته يعني المستشفيات الخاصه. فتحول هناك، فظل هناك الحمد لله ما شاء الله، وتطورت حالته وكذي، وقام يتحرك ايد الجنب اليمين
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. بس شنو عنده مشكله التنفس. التنفس يعني اذا شالوا عنه التنفس عادي الاكسجين ينزل يعني بسم الله، يعني ممكن تؤدي للوفاه.
0: نعم
1: يعني اذا شالوا التنفس الصناعي. ايوه. فظلوا ان هم ان خلال 3 شهور ان تتحسن الحاله ويرجع عندي البيت، وانه كان لازم محتاج ممرض خاص يكون معاه، لان خلاص يعني الوضع تأزم.
0: نعم.
1: يعني وضع مشلول ووضع متأزم، هو بعد عنده اعاقه ذهنيه. حتى مره هو رقد في مستشفى السلطاني، هو يعني ما تقدر تسيطر عليه، يعني عادي يبطل الوايرات ويهرب يعني عادي. فهو يبي له حاله خاصه، يعني حاله استثنائيه.
0: نعم.
1: فأنا بعدين تكتلت في موضوع الممرضة، يبلى ممرضة ويبلى من الحساب الخاص، وسويت له وكذي وحاولت أدبر أموري. وهو الحين في المستشفى، الحين عدل 3 شهور يبون يطلعونه من المستشفى، ما قادرين لأن مشكلته حالته يعني تقريبا كل أسبوع أو أسبوع ونص هو لازم يدخل العناية، يرجع العناية.
0: نعم.
1: يعني لازم يدخلون العناية لانه يصير عنده مشكله في التنفس، لان العمود الفقري ضاغط على رئتين. يعني تقريبا الرئتين ما يشتغل منها الا 20% او 30، يعني مستوي عنده عجز في التنفس.
0: ايوه.
1: فهم كل تقريبا يعني الحين قبل يومين هو كانوا مدين العنايه وطلعوه، يعني هو بس كذي من العين رايح وراد. هم قالوا لي في المستشفى احنا هذا ما نقدر نطلعه، يعني ما نقدر نطلعه. فقلت انا يعني انا كنت بطلع، قلت مو مشكله، لان انا قبل اخذت عندي اجهزه اكسجين على التنفس، فقلت بخليه هنا، وحطيت له سرير وحطيت له الاشياء، قلت خليه يجي عندي مع الممرضه ونعتني فيه، واذا صار اي يعني تدهور الحاله نتصل بالاسعاف تشيله.
0: نعم.
1: بس الحين مشكله ما قادر يطلع هو من المستشفى خلاص. يعني من دخل من اخر رمضان ليومك هذا هو ما قادرين، ما عندهم جراء أن يطلعونه.
0: أيوة.
1: ما يقدرون.
0: طيب.
1: أيوة.
0: طيب أفهم منك أن وضعه حرج، أنه يعني يعتمد بشكل كبير على أجهزة التنفس الاصطناعي.
1: أيوة. هو أستاذ حفيظ، هو الحين يعتمد بشكل كلي تماما على التنفس الصناعي. تماما، يعني ما يقدر. أنت الحين يعالجون علاج طبيعي، الحمد لله ما شاء الله إيده اليمين قامت تتحرك، ريلة شوية تتحرك، قام يوقف قام يجلس، بس إنه ما يقدرون يخلونه حتى يمشي، لأنه خلاص يعني ما يقدرون إن التنفس كامل. إذا شوية نقص التنفس يعني ما قال ممكن، يعني بسم الله خلاص، يعني إذا دخل غيبوبة هالمرة خلاص ما بيقوم منها. فالموضوع حرج يعني كثير.
0: أيوه.
1: وأنا وببعث لك التقارير.
0: أيوه.
1: وصدقت أنا من
0: الولايات الخارجية. لكن إيش اللي تحتاجي الآن بالضبط عشان أفهم الموضوع أكثر؟ إيش اللي بالضبط اللي أنت تحتاجي يعني الآن في الوقت الحالي؟
1: إن شاء الله أستاذي أنا بقول لك يعني الموضوع شو. أنا أعرف إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله إحنا من يعني طارق، وحتى أنا يعني أنتمي لسلطنة عمان يعني الحبيبة، دولة الخير والإنسانية والرحمة، هذا شيء ما حد يقدر يعني يفاصل فيه. لأن هو مواطن عماني، أنا ما أحب أطلب مساعدة من ناس أو أشخاص أو جمعيات خيرية. أنا أبغى هالموضوع يعني أناشد من أعلى مراتب في السلطنة، من جلالة السلطان واللي تحته. وطبعا أنا أعرف أن الشيء ما بي يعني يروح يعني كذي، أعرف إنه بيشوفونه بعين الاعتبار.
0: أكيد.
1: طارق بحاجة ماسة لرعاية الدولة، رعاية الدولة، مو رعاية مؤقتة، رعاية دائمة. رعاية دائمة، لأن الولد من أصحاب المعاق.
0: نعم.
1: محتاج ممرض، محتاج مصاريف، محتاج علاج دائم ومستمر. فهذا الموضوع ما يصير من أشخاص أو أفراد. لازم الدولة يعني إن شاء الله وأنا لي كل ثقة يعني
0: بإذن الله.
1: طيب. جلالة السلطان واللي تحته
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله الأمور تصير تمام.
0: طيب أفهم منك أكثر شوي، هل تواصلتي مع المعنيين سواء كان في وزارة الصحة أم تواصلتي مثلا مع وزارة التنمية الاجتماعية كونها أيضا مهتمة بأبنائها المواطنين من ذوي الإعاقة مختلف الإعاقات، هل كان لك تواصل معهم؟ هل حتى فاعل معك في الموضوع؟
1: صح أستاذ حبيب، أنا ترى ما لجأت لك إلا بعد ما استنفدت عندي السبل. أنا عاد ممكن أنا يعني أنا تواصلت مع الوزارة، بعت لهم رسالة وبعت لهم التقارير، صدقته وبعت لهم التقارير. نعم. وقلت لهم يعني الولد يعني محتاج لأنه هو الولد هو موجود في عمان، هو موجود عندي والموضوع كذي، وقلت لهم شرحت لهم كامل الموضوع. فردوا علي الوزارة احنا ما نقدر نسوي لك ولا شيء إلا إذا الولد يكون موجود في السلطنة. قلت لهم أنا كيف أجيبه في السلطنة؟ يعني أوكي مو مشكلة، كيف أجيبه؟ لأنه حالته حرجة جدا جدا جدا على تنفس صناعي، وثاني شيء ما عنده معيل في عمان، ما عنده إلا أنا أختي الكبيرة وأنا المعيلة الوحيدة عنده موجودة معه، وأنا أنا متكفلة بحل حياته.
0: نعم.
1: فكيف أبعثه حق أبعثه؟ وكيف أنت كان يقول لا، يعني قلت له أنت تفاهمت معهم، اتصلت كول بعد اتصلت يعني حق المسؤول بس والله ما أعرف اسمه بالضبط.
0: نعم.
1: شرحت له الحالة، قلت له أخوي أنت عندك كل التقارير، وأنا بعد بقول لك يعني ما عنده أحد يعني يتكفل فيه، وأنا كيف أبعته هو حالته حرجة يعني بسم الله بسم الله عليك وعلينا، يمكن يموت يعني، يمكن هذا يؤدي الوفاة. يعني كيف أنا أخاطر فيه يعني؟ فحاولت أشرح له، حاولت أتكلم معه، حاولت وحتى قدمت رسالة رسمية، أعطاني بس يعني قال لي خلاص إحنا ما عندنا ما نقدر نسوي أي شيء، هذا الكلام النهائي، موجود في عمان إحنا نقدر نتصرف، مو موجود إحنا ما نقدر نسوي أي شيء. هذا الكلام اللي قال لي. فقلت له أنا إذا كذي الموضوع أنا ممكن أتواصل مع اللي أعلى منك مثلا وزير أو كذي أو شيء. قال لي ما أعرف أنت تصرفي، يعني ما أعرف أنا. أنا قلت بعدين ما أعرف وين أروح، يعني ما أعرف يعني ما أعرف عند منو أسي يعني.
0: إنزين شوي أم حسين صحيح؟
1: أيوة
0: حياك الله أم حسين. طيب جزاك الله خير أول شيء على ثقتك وتواصلك معنا في البرنامج، وفتحتي هذا الموضوع وطرحتي إلا من باب حسن ظنك فينا وأيضا حسن ظنك بالجهات المعنية أنهم يتفاعلوا مع الموضوع. الآن اللي أفهم منك أن أخوك عماني مقيم معك في دولة الإمارات في دبي.
1: أيوة.
0: كملك أيضا وأنت مواطنة إماراتي في الوقت الحالي تعيلي أخوك بناء على وجودك هناك، وأفهم منك أنك أنت قلتي المعيل الوحيد لأخوي هي أنت، هو أنت.
1: أيوة أيوة.
0: وفترة هو تعالج يعني في في في هذه الدولة، تعالج فيها وتلقى الرعاية، ولكن ربما الوضع الحرج الوقت الحالي انتقل إلى مستشفى خاص.
1: ترى هذا هو الحين مشكلة، إنه حتى بالمستشفى الخاص ما قادر أطلعه أنا، حتى ما أقدر أطلعه يعني يعني خلاص هو دخل مسكين هناك وما قادرين نطلعه خلاص، حتى هم ما يبون يطلعونه لأن يقولون كيف طلعينه هذا يعني تعبان كثير.
0: هو معاق أنا من فئة الإعاقة وفي نفس في الوقت نفسه مصاب بشلل نصفي.
1: أيوة هو من فئة الإعاقة منذ الولادة.
0: نعم.
1: وعنده اعوجاج في الظهر.
0: نعم.
1: تقريبا 180 درجة يعني اعوجاج وايد كبير. والله يسلمك ما يتكلم مسكين، وعنده إعاقة ذهنية.
0: نعم.
1: يعني مسكين مثل الأطفال هو يعني شوية.
0: أيوة.
1: والحين مسكين وموضوع الحين هذا الأكسجين وما أعرف والله يعني الموضوع معقد فيه شوي.
0: الله يعطي الصحة والعافية، الله يقوي رب العالمين.
1: أيوة. شافي.
0: وأيضا مثل ما ذكرتي في حديثك أنه أصيب أيضا بالشلل النصفي بعد
1: ايوه بين بعد بسم الله عليك وعلينا وعلى السامعين ان استوى له جلطه في المخ في منتصف شعبان شهر. أيوة. شعبان اللي فات
0: ومنها طاح خلاص في المستشفى طول الوقت.
1: ايوه من مسكين نص شعبان ليومك هذا هو في المستشفى، من راشد من مستشفى راشد، بعدين من اخر رمضان نقلوه تنبي الجامعي في عجمان، ومن أواخر رمضان ليومك هذا هو موجود هناك.
0: أكيد, أيوة. أكيد مسؤولية الآن عليك وعلى حياته اليومية, وهي إدارة وضعه الصحي هو أنت في الوقت الحالي.
1: أيوة أنا يعني أنا الوحيدة, يعني أنا الوحيدة اللي أروح وأجي وأسير وأمشي معاملاته, وأنا كله يعني والله العظيم أستاذ حفيظ يعني تعبانة, يعني أنا أشوفه كده يعني ما أعرف شو أسوي. فأنا قلت خلاص يعني لازم ألجأ, يعني ألجأ لأحد يوصل صوتي
0: للمعنيين
1: لأن تعرف لأن ممكن هم أكيد ما بيقصرون, أنا عارفة ما بيقصرون أكيد, بس سبحان الله يمكن الواحد لما يوصل صوت هم بيعرفون يعني بيعرفون شو بيصير يعني بالأمور هاي. طبعا أكيد لازم واحد يوصل صوته, لأن أنا كلمت الوزارة كلمت مني ما حد يعني أعطاني الشيء اللي أنا يساعدني, ما حد أعطاني.
0: هو يحتاج
1: أنا ثاني شيء
0: يحتاج
1: أنا أخوي يعني أيوة لازم هو أصلا أنا جبت له ممرضة على حسابي, أنا جبت له ممرضة على حسابي ومخليتها معاه, لازم يكون مرافق معاه, وما يصير الحين بدون مرافق أصلا أوردي. أيوة يعني الموضوع شوية معقد ويباله مصاريف ويباله شيء.
0: استفسار بسيط
1: أنا فكرت فيها, يعني قلت يعني الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن, يعني هو عماني, يعني أنا كيف أروح أسير عند جمعيات خيرية أطلب مساعدة حق مواطن عماني؟ أنا قلت لا, أنا قلت المواطن العماني له كرامة ولا ولا ولا يعني لا مقام يعني في دولته أكيد. ليش أنا أنزل المقام هذا لإني أروح أطلب من جمعيات خيرية؟ ما أبغي, أنا أبغي الدولة تتبنى هالحالة.
0: نعم.
1: وأنا عارفة إن الدولة إن شاء الله
0: ما راح يقصر إن شاء الله.
1: أنا محمد ثاقة بالله سبحانه وتعالى, ثم الدولة سلطنة عمان إن شاء الله هي ما بتقصر معاه, مثل ما الإمارات ما شاء الله ما قصروا في الإمارات, هي الحمد لله ما قصروا معاه نهائي لآخر لحظة. هم حتى يعني أنا مفروض 3 شهور يطلع, مفروض هم أنا أشيله بعد 3 شهور, بس هو مخلينا يعني
0: عشان وضعه الصحي.
1: تخيل إنه في الشهر قالوا لي 90,000 الشهر, 90,000 درهم قالوا لي يعني شوف 3 شهور حين 4 شهور.
0: زين استفسار أم حسين, لو مثلا تم نقله إلى إحدى المستشفيات في سلطنة عمان هنا, هل الوضع الخاص فيه يساعد أنه ينتقل بطائرة عادية ويجي يستكمل علاجه, وهل هناك من ربما يقوم بمقامك أن يعني يهتم فيه ويكون مرافق له طول فترة العلاج؟
1: مشكلة أستاذ حفيظ, أنا لو أحس أن في أحد بيعتني فيه أنا عادي, بس مشكلة ما في أحد. أنا عندي أبوي كبير في السن زين, وأبوي تعبان يعني عمره في أواخر السبعينات زين, وعندي إخوان كل واحد يعني حالته المادية يعني عادي يعني متواضعة, يعني أنا الوحيدة أعوذ بهم كلمة, أنا الوحيدة هو اللي كان يباني أنا بس, وإجا عندي من 2024 من بعد وفاة الوالدة وقعد عندي وخلاص, ومن هذاك اليوم أنا يعني العين المباشرة له كل شيء, علاجاته كل شيء.
0: إيش طلبك طيب؟
1: وهو أصلا ما يتقبل أي حد بعد.
0: إيش ما طلبك؟
1: أنا محتارة والله محتارة ما أعرف شو أسوي.
0: إيش اللي تريدي يعني, إيش اللي تتمني يعني من خلال هذا الاتصال؟
1: والله أتمنى وإن شاء الله يا رب من الله سبحانه وتعالى, ثم من إن شاء الله من اللي يسمعوني, إن طارق ينال الرعاية الشاملة الصحية وفي كل شيء يعني في كل الجهات لطارق, بس أنا ما بشيء بس حق طارق. وإن أنا يكون يعني أنا مرافقة له وكل شيء, أنا بساعدهم بكل شيء, بس إن طارق يشوفون طارق, بس أنا بطارق ينال كل الحقوق الخاصة فيه هو لفئته هو.
0: أي مستشفى حاليا طارق؟
1: هو مستشفى تنبي الجامعي في عجمان.
0: أيوة. وصعوبة كبيرة وحرجة في نقله إلى أكيد إلى البلد إلى موطن.
1: أيوة إيه صعبة. أنا أقولك أنا كلمت المستشفى قلت لهم ما في مجال إني أنقل البيت بس, قالوا لا, لأنه هو أصلاً أقولك يعني كل أسبوع أو أسبوعين, بقول كل أسبوعين بعطيك الماكسيموم, إنه مرة أو مرتين هو يدخل العناية. فقال لي الدكتور يعني انت كيف بتنقلين البيت؟ يعني كيف بتنقلين البيت؟
0: نعم.
1: قلت له زين مو مشكله, قلت له خلي علشان نفسيته تتحسن, يكون موجود هنا في الغرفة ويشوفه ويطالع لها. قال لا، قال أصلا بيكون موضوع حرج، أنت على طول بتكوني ناقلتين المستشفى العناية، يعني رايح وراد يعني في المستشفى.
0: يعني اليوم بعد انتهاء فترة التكفل بالعلاج في هذا المستشفى الخاص، ما عندك أكيد الإمكانية والقدرة أنك تتحملي هذه التكاليف العالية.
1: لا والله ما عندي، ما أقدر يعني. يعني تخيل في الشهر 90,000، وهو أصلا يعني محتاج إنشورنس، يعني لو هو كان يعني مثلا إماراتي وما يعطون إنشورنس للإماراتيين، بس هو عماني فما يعطون الإنشورنس للمستشفيات الخاصة.
0: نعم نعم.
1: طيب هاي المشكلة اللي صايرة
0: الآن. مطلبك ومناشدتك إلى المعنيين في في في في سلطنة عمان أكيد، سواء كان أيوة. على رسم وزارة الصحة أو ربما وزارة التنمية الاجتماعية، أن يقوموا يساعدوك في استكمال علاج أخوك العماني المعاق في المستشفى الموجود فيه حاليا، لأن نقله أيوة. مثل ما أفهم من كلامك الحالي يشكل خطر كبير على حياته، صحيح؟ هذا اللي أفهم
1: أيوة منك. أيوة أيوة، وموجود أنا بالتقارير، كلنا مكتوبة في التقارير، يعني أنا ما أقول لك شيء من كلامي، أنا كل التقارير عندي، ببعث لك حتى التقارير، وفي عندي كثير يعني حتى
0: أصدقك.
1: كل أكيد. التقارير أكيد. موجودة مكتوبة كلها
0: بإذن الله.
1: أيوة.
0: يعني الآن هذا المواطن العماني، يعني من حديثك أفهم أن تعيلي أنت بدولة الإمارات كونك أيضا إماراتية وهو شقيقك ولكن يحمل الجنسية العمانية، هو أيوة. مقيم معك في منزلك في بيتك
1: أيوة.
0: وحاليا في المستشفى يرقد لوضعه الحرج الصحي وتدهور صحته، عايش على الأجهزة التنفس الاصطناعي وقلطة دماغية مع شلل نصفي مع إعاقة من صغره. هذه الأمور خلت يعني خروجه خارج المستشفى عملية صعبة جدا.
1: أيوة صعبة، يعني صعبة جدا. أنت تخيل إنه كان فترة، بس الحمد لله يعني كان يسوي له الشق الحنجري، بسم الله عليك، يعني هذا الشق الحنجري أنا دعيت ربي إنه ما يسوي له، بس سووا له يعني خلاص، يعني بعدين حطوا له بايد تنفس بالفم، بعدين شالوه. الحين آخر مرة هو نام في العناية، قالوا لي احتمال إذا هو كل مرة كذي إحنا ممكن نحط له التنفس الصناعي مرة ثانية في هذا، أو يسووا له الشق الحنجري. يعني فأنا كيف أشيله وأجيبه هناك؟ يعني كيف؟ ما أعرف أنا كيف، يعني إذا كذي أنا كأني حكمت عليه بالإعدام يعني.
0: طيب في هذا اللقاء، بحيث أن احنا نستفيد من الوقت، ماذا تقولي لكل من يستمع لنا، لكل مسؤول يمكن أن يكون سبب بعد الله في استمرار علاج شقيقك العماني اللي هو أيضا معاق وحاليا وضعه جدا حرج ويعيش على التنفس الاصطناعي ومصاب بجلطة دماغية سببت له أيضا عديد من الأمراض، وحاليا هو في شلل نصفي؟ فإيش هي الرسالة اللي تحبي إيصالها ومن خلال هذا البرنامج أنه يوصل بإذن الله صوتك إلى كل مسؤول معني بهذا الأمر؟
1: إن شاء الله أخوي. أنا والله أتمنى من الله سبحانه وتعالى ثم من كل اللي يسمعني أن ينظرون بعين الرحمة والرأفة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعافكم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. أتمنى أن طارق ينال حقوقه كمواطن عماني شريف، الصحية الشاملة كامل، كل شيء يشمل كل هذا الإنسان المسكين هذا، يعني يشمل كل اللي يغطيه الدولة شامل كل شيء، رعاية الصحية
0: في المستشفى اللي يقيم فيه حاليا.
1: في المستشفى هم خليون هم يقيمون، يشوفون هذه المستشفى زينة يوكلونها مستشفى ثانية داخل دولة الإمارات. بعد في مستشفيات داخل دولة الإمارات بعد في أحسن من المستشفيات، في أحسن وفي هم خليون يشوفون أو يشوفون أو يسوون لجنة طبية يتفاهمون يشوفون يكلمون دكاترة، يمكن هو إذا راح مستشفى ثاني عندهم another option، يعني يكون يعدل التنفس عنده، يعالج من هالشلل المسكين اللي فيه، يعدل حالته الصحية شوية مسكين.
0: أيوة.
1: إنه يكون يعيش الله يطول عمره مسكين، يعني بحياة كريمة يعني، وهو مرتاح. يعني بس، وإنه هو يشوفون بعد بعين الرأفة والرحمة إنه هو تحت وصايتي أنا، يعني تحت وصايتي أنا، أنا المحيل الوحيد. حتى هو يعني ما يبي يروح عند حد أبد، بس أنا عنده المباشر له.
0: أكيد. طيب أكيد عشان نستفيد من الوقت، يعني حاولنا من خلال حديثك أن نتعرف أكثر على القصة الإنسانية لهذا المواطن العماني من ذوي الإعاقة، وحديثك أيضا يعطينا أيضا معلومات أن هذا الشاب العماني الآن يرقد في إحدى المستشفيات بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعيش ظروف صحية بالغة الصعوبة. فيما يعني مناشدتك أو رسالتك للمعنيين في سلطنة عمان باستكمال علاجه في المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه نتيجة صعوبة النقل، وما في أحد أيضا يرافقه خلال وجوده أو عودته إلى سلطنة عمان، فمطالبتك عسى من الله أنها أيضا تلقى الاهتمام، تلقى السمع، تلقى أيضا التفاعل، وعسى من الله أن نجد الإجابة والحل بأسرع وقت ممكن من خلال تواصلك يا رب.
1: إن شاء الله يا رب يا رب يا الله.
0: بإذن الله. شكرا شكرا لك أم حسين، يعطيك العافية.
1: جزاك الله خير والله ما قصر.
0: الله يسلمك إن شاء الله.
1: يعني نسان حسناتك
0: آمين.
1: إن شاء الله.
0: آمين. جزاكم الله.
1: استودعك الله.
0: آمين يا رب العالمين. إذن هذه القضية الإنسانية نأمل كذا نجد فيها مخرج وحل سريع وعاجل. انتهت مثل ما تفضلت المدة، هي ذكرت أنه 3 أشهر أعطوهم مدة إضافية لعلاج شقيقها العماني طارق، وانتهت هذه المدة، والآن شهريا تدفع قرابة 90,000 درهم إمارات، يعني قرابة أكثر من 9,000 ريال عماني لعلاج تكاليف شقيقها العماني المعاق. نطلع فاصل لأذان العصر للفترة الدينية، وبعدها راجعين نستكمل بقية فقرات هذا البرنامج.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

هزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله معنا من جديد في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء، البعد الخامس، مساحة يومية نفردها لكم لنتفاعل مع كل الموضوعات المحلية، أخبار، علوم الدار، فعاليات، أنشطة، برامج، قضايا تمس المجتمع بشكل عام. احنا دائما بحاجة ان نوصل رسائلكم، احنا بحاجة ان نكون صوتكم، احنا بحاجة ان نكون همزة وصل ما بينكم وما بين صنع القرار، هذه المؤسسات سواء كان في شكلها الحكومي او في قطاعاتها الخاصة، نشكل هذا المحتوى ليتناسب مع تطلعاتكم وطموحاتكم. في كل حلقة نسعى جاهدين حقيقة من خلال فريق العمل ان نجد موضوعات قريبة تكون من المستمع. ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث وبين صناعة المحتوى، ضيفتي إن شاء الله اللي راح تشاركنا في قادم الوقت في بعض البرامج الخاصة بإنتاج مجموعة مسقط للإعلام وإنتاج أيضا الشبيبة، الزميلة الإعلامية هويدة المزروعي. يا أهلا وسهلا فيك هويدة.
1: أهلا وسهلا حفيظ، صراحة أنا سعيدة جدا أن اليوم بنتناقش في موضوع يعتبر مهم في مجال الإعلام، جدا مهم حتى في مجال صناع المحتوى.
0: أكيد، ولازم أكيد نفرق في حديثنا ما بين صانع المحتوى وما بين الإعلامي المحترف، صاحب فعلا المهنة وصاحب الرسالة. وإيش اللي يخلي فعلا هويدة تنتقل وتخوض تجربة مختلفة عن صناعة المحتوى في مجال تسويقي، صناعة المحتوى العام، نقلها لموضوعات مجتمعية من خلال سناب، إنستغرام، تيك توك، هذه المنصات اللي تشتغلي عليها. واليوم قد ربما يكون وجدتي نفسك أو حبيتي أنك أنت تخوضي تجربة مختلفة في مجال الإعلام، إيش اللي دفعك فعلا أنك تهتمي بهذا العمل، العمل الإعلامي؟
1: هو أساسا مجال الإعلام يعني مجال متوسع جدا جدا. اليوم صناعة المحتوى تحس نفسك أقرب نوعا ما إلى الجمهور، تحس الموضوع شوية عفوي مثل ما يقولون، التقديم أو الإذاعة تكون لها نقاط، لها شروط كمذيع، تقدم بطريقة رسمية، تكون قريب أيضا من الجمهور ولكن بطريقة أخرى. صناعة المحتوى تحس نفسك وكأنك تدردش مع الجمهور ولكن عن طريق التليفون. يعني الفاصل بينكم شاشة.
0: صحيح.
1: أيوة، فأنا توسعت أساسا، قدمت يعني منذ الصغر في مجال التقديم الإذاعي، ولكن حسيت أن أنا حابة أنطلق وأتوسع، أشوف مجال صناعة المحتوى، أكون قريبة من الجمهور. ممكن لأن أنا أساسا إنسانة يعني تحب تسمع وتشوف مجالات السوشيال ميديا، المواضيع اللي ممكن نطرحها عن طريق صناعة المحتوى. أما مجال التقديم الإذاعي صراحة يعني مجال إحنا كإعلاميين ما نقدر نستغنى عنه، لأن إحنا عارفين هذا المجال كيف يعني لنا. يعني
0: أكيد. يعني الآن أنت خلينا نقول تصنع خبر في منصتك الأخبارية، وهذا المحتوى يبقى أكيد مؤثر في بعض الأحيان.
1: صحيح.
0: أنت لكن تحتاج أحيانا أثر طويل المدى، أنت ما محتاج فقط لحظات تفاعلية تعمل ترند في موضوع وتتفاجئ بعد فترة أن هذا الموضوع اللي طرحته غير صحيح وما تأكدت من المعلومة لأنك كنت مستعجل وتريد توصل قبل الناس في نشر هذه المعلومة. صحيح. فأنت تكون كذا وقعت في مطب كبير، لكن الإعلامي عنده مسؤولية مختلفة، التحقق من الخبر، إخراج الخبر، إعداد الخبر، تقديم الخبر، هناك في سمات وصفات للإعلامي. هل اليوم الناس جالسين يقيسوا نجاح الإعلامي بهذا الشكل بالمشاهدات أم بحجم التأثير الحقيقي لأنه ينتسب إلى منصة رسمية قد تكون تقليدية في شكلها الإذاعي مثلا؟
1: والله أنا الصراحة أشوف أن
0: مثل الجمهور متابع.
1: أيوة الجمهور متابع، ولكن حفيظ اليوم أنا كإعلامي مثل ما أنت ذكرت أن إحنا عندنا نقاط معينة نمشي عليها يعني، ونكون محضرين مسبقا، ما نمشي على الحدث اللي صاير في السوشيال ميديا عشان أنا أسابق الوقت أو أسابق أيوة وأسابق مثلا زملائي في السوشيال ميديا في الحدث. فالجمهور يشوفوا هذا الموضوع، لكن ترى صناعة المحتوى هي اللي تضرب يعني تضرب، بس نحن كمذيعين ممكن ننتقي للأشياء اللي نحن نطرحها عن طريق الشاشة يعني، ف شيء جدا نكون حريصين فيه يعني.
0: أكيد. هل ما زال تأثير الإعلامي والمشتغل في هذه المهنة ينافس اليوم بعض صناع المحتوى، أم تعتقدي إحنا في منافسة كبيرة مع صناع المحتوى لأن عددهم كبير؟
1: أيوة.
0: واللي دخل هذا المجال
1: صحيح.
0: بدأ أيضا يقدم أيضا أعمال مختلفة قد تكون لها تأثير حجم المشاهدات المتابعات، فبالتالي بدأ هنا الإعلامي يواجه يشعر بهذا القلق.
1: هي تعتبر منافسة صراحة، يعني تعتبر فعلا منافسة قوية، ولكن يعني كثير من الإعلاميين والمذيعين صاروا الحين صناع محتوى، فدخلوا مجال الإذاعة والتقديم التلفزيوني أيضا في مجال صناعة المحتوى بطريقة أخرى تميزهم هم كمذيعين يعني، فصارت منافسة جميلة. هي صح قوية ولكن جميلة يعني.
0: طيب ماذا تحتاج اليوم المؤسسات الإعلامية الخاصة خلينا نقول حتى أنها فعلا تستقطب أكثر عدد من المجتمع الجمهور وتعود إلى ما كانت عليه؟ لأن سابقا كانت الناس تستند إلى الصحافة، تستند صحيح. إلى الإذاعة الرسمية، التلفزيون،

0: فجميل أن المؤسسات الخاصة أيضا تمشي في نفس المسار، ممتاز جدا، وما غلط أن نحن نمشي في نفس المسار ونمشي في خطوة جديدة يعني تعتبر انتقالية عن اللي ما كانت عليه في السابق. اليوم نحن في مجالين، نعتبر في مجال الإذاعة نوصل صوتنا عن طريق شتى الطرق، عن طريق السوشيال ميديا أيضا، عن طريق صوتنا فقط، عن طريق الرؤية أيضا، فإحنا نعتبر في نفس المجال. وما شاء الله اليوم إحنا كإعلاميين أيضا في صناعة المحتوى نوصل صوتنا عن طريق السوشيال ميديا أيضا، عن طريق الإذاعات، فإحنا نعتبر في نفس المسار. حفيظ،
1: أختم هذا الحديث، ما هي طموحات هويد المزروعي في قادم الوقت من خلال المنصة الرسمية أو المنصة بشكلها الإذاعي التقليدي؟ وين طموحاتك؟
0: والله طموحاتي كثيرة حفيظ صراحة. أنا أتمنى يعني اليوم إحنا نتناقش في هذا الموضوع وبكرة نشوف نفسنا وصلنا بعيد، وتكون الناس تشوف أن هذا المكان هو المكان الأساسي أن نأخذ الخبر الصحيح أو المعلومة الصحيحة من مكانها الصحيح، بغض النظر أن هناك مثل ما قلنا في منافسة جميلة عن طريق السوشيال ميديا وزملاء السوشيال ميديا، ولكن لازم أخذ الخبر الصحيح من المكان الصحيح. وطموحي اليوم أن إحنا كمؤسسات إذاعية نوصل بعيد ونحقق الهدف الصحيح عن طريق صوتنا إن شاء الله
1: بإذن الله. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: سعيد جدا بهذا الحوار وهذا اللقاء الأول الإعلامي بيننا.
0: صحيح.
1: أسأل الله إن شاء الله يجمعنا في لقاءات قادمة
0: قريبا إن شاء الله،
1: ونفصل عنها أيضا
0: قريبا إن شاء الله
1: في وقت المناسب. نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد مع بداية الأسبوع. نأمل كذا وقت ممتع ومفيد ويومكم مليء بالإنجاز والعمل والبناء، وانتو برفقتنا في هذه الساعتين نأمل كذا نكون وفقنا وقدمنا شيء يليق بمقامكم ومستواكم. تحيات فريق العمل، كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبوف في الإعداد، وفي الإخراج الزميلة أشواق العمري، في الإخراج أيضا المرئي الزميل الطالبة بكلية البيان ندى علي، ونلتقي إن شاء الله فيكم بكم في الغد وفي أمان الله.

قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: عيش حياتك.
1: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عيش حياتك وخليك شبابي مع شبيبة فام ومع برنامج دو الناس اللي رافقكم فيه من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 5 لـ8 المساء. مستمعينا مشوار 3 ساعات نرحب بمتابعتكم وأيضا مع فقراتنا وأخبارنا المنوعة والأسبوعية.
1: أكيد نمس عليكم مساءات السعادة ومساءات الفرح مستمعين لكل من يستمع للشبيبة وين ما كان مشاويركم وين ما كنتوا. فأكيد نحن نرحب فيكم في برنامج تو الناس، وأكيد في تو الناس مثل ما عودناكم مثل ما ذكر زميل عيد من 5 إلى 8، وأكيد عندنا مواضيع وايد، فقرات وايد وضيوف أكثر. واليوم عندنا ضيف يعني راح يتكلم
0: وقته كذا وقته في الصيف،
1: وقت الصيف.
0: الصيف. إذن مستمعي الكرام بإمكانكم تتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم متابعتنا من خلال ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
1: وأكيد هذه تحياتنا المسائية لكل من يستمع لتو الناس عبر مرئيات الشبيبة على اليوتيوب لايف، وأيضا على منصة إكس، وأيضا على بقية مواقع التواصل الاجتماعي. رحب فيكم، وترى كالعادة مثل ما عودتونا مستمعين دائما تتفاعلون معنا من قبل لا نبدأ البرنامج، والكل يسأل ويستفسر شو موضوع حلقتنا لليوم. بما أن الأحد وبداية الأسبوع ويعني يوم جديد ومساء جديد، فنحن جايبين لكم موضوع وايد خفيف وبنفس الوقت موضوع تحفيزي أكثر يحفزكم، خصوصا الحين خلاص نقدر نقول حين آخر الشهر وبنبدأ شهر جديد في أهداف جديدة. فيعني هذا الموضوع اليوم راح نتكلم عن كثرة التجارب. هل كثرة التجارب دليل على وقود النجاح ودليل على نجاحنا نحن في الحياة، أو كثرة التجارب دليل على الفشل؟ وطبعا أكيد تحياتنا يا هلا بالحلم للصف 12.
0: يا هلا بالحلم.
1: أي والله
0: تعرف اليوم منهم خلاص آخر اختبارات.
1: أكيد نهني ونبارك
0: الدبلوم العام ونبارك لكم ونهنيكم بانتهاء الاختبارات إن شاء الله، وأيضا بإذن الله تعالى نسمع عنكم الأخبار الطيبة والحلوة والنسب والنتائج الزينة.
1: والله شوفوا أنا أبارك قبل كل حد أبارك لأولياء الأمور وأهنيهم، لأن أولياء الأمور شالين همة أتوقع أكثر عن الطلاب نفسهم.
0: صحيح.
1: وأهم شيء رسالة للطلاب 12، مهما كانت النتيجة أنت سعيت وسويت اللي عليك، الحين عندك أنك ترتاح، ارتاح بس والباقي كله على الله.
0: وهذا سلطان سريري يتواصل معنا من خلال منصات شبيبة المرية، يقول أنه خلاص اليوم أنا عد نفسي خريج. كل التوفيق لك يا سلطان ولزملائك وزميلاتك أيضا من الطلبة والطالبات.

0: نرحب فيكم مستمعين الكرام مرة ثانية، وإحنا نرحب مثل ما قالت أبرار أنه هذه أيضا التحية والجهد موصول أيضا لأولياء أمور الطلبة والطالبات.
1: أكيد طبعا الحين خلاص وقت الراحة، وقت الإجازة ووقت الاسترخاء. خلاص يعني أنتوا أنجزتوا، سويتوا اللي عليكم. أهم شيء ما تفكرون كم بيبن المعدل، كم بيبن النسبة، أنا وين راح أدخل. أنت خلاص اخترت، وأتوقع أنه في مركز القبول الموحد للحين موجود مركز القبول الموحد، صح؟
0: أكيد
1: لن ينا منه من أول جيل التسعينات. فعموما خلاص أنت سجلت مركز القبول الموحد، إلا الله كاتبينه بيصير بيصير. مهما كان حلمك تروح الدولة الفلانية، ولا حلمك جامعة محددة أو تخصص محدد، أهم شيء وين الله مختار إنك، فصدقني هذا اللي راح يناسبك. لا تفكر بشيء واستمع لتو الناس وفلها، خل مودك عالي دايما.
0: أكيد مستمعي الكرام، وهنا أميرة تقول نفس الشيء، أخوي خريج، كل التوفيق لأخوك يا أميرة. وأيضا هنا من حور تقول مبارك لطلاب الثاني عشر، انتهى الاختبارات، أكيد هم ارتاحوا، احنا ارتحنا، والله يوفق الجميع. اللهم آمين
1: آمين يا رب.
0: إذن مستمعي الكرام، احنا معاكم في برنامج تو الناس من الساعة 5 لين 8 كذا. انت يا أبرار تقريبا قلتي موضوع حلقة اليوم،
1: يعني ما يبت وايد وايد، بس عطتهم تلميحة يعني ساعدتهم شوية. على فكرة على طاري الصف ثاني عشر، أنا هنيهم بحاجة واحدة، الحين قدرون يسهرون حق كأس العالم. أيوة. بدون لا تأنيب ضمير، بدون لا منازع، وبدون لا مضارب ولا أي شيء.
0: صحيح.
1: لأن أتوقع وهم عندهم اختبارات الأغلبية يتابع كأس العالم. صح. يوم مباراة أو مبارتين، الحين لا بيشوفون وبيأخذون راحتهم.
0: أكيد أبرار، وهذه دعوة للجميع إنكم ترتاحوا وتأخذوا نفس شوي، وأيضا تريحوا أهاليكم. إذن مستمعي الكرام، كثير ما نسمع عبارة قربت وفشلت، وكأن التجربة والفشل وجهان لعملة واحدة، ولكن هل كثرة المحاولات دليل على الإخفاق أم إنها الطريق الوحيد للناجحين؟ سؤال حلقة اليوم، هل كثرة التجارب تعني الفشل أم إنها وقود للنجاح؟ مرة ثانية نقول سؤالنا، هل كثرة التجارب تعني الفشل أم إنها وقود للنجاح؟ إيش رأيك يا أبرار؟
1: والله شوف، رأيي على موضوع حلقتنا لليوم في البداية وايد اختيارك وايد حلو. الشيء الثاني إنه فعلا يعني أنا أشوف كثرة المحاولات دليل على السعي أكثر من إنه دليل على النجاح.
0: صحيح.
1: لكن أهم شيء ما يكون في تكرار، يعني أوكي أنا يلست أجرب وايد جربت وايد عندي محاولات، لكن أهم شيء ما تكرر المحاولة الأولى تكون نفس تكرار ونفس أسلوب المحاولة العاشرة.
0: بالضبط.
1: أنت المفروض تتعلم من أخطاء المحاولة الأولى وتعدل من نفسك،
0: تعدل
1: وتطور وتجرب تجارب ثانية، لأن دائما يعني مثل ما يقولون الحياة لها يعني رحلة واسعة، والسعي لها رحلة كبيرة، والحياة لها أفق وايد. ممكن أنت تتمنى النجمة لكن الله شي بالك يبالك القمر.
0: الله.
1: رايك بس
0: يالله
1: تتعلم في الأبيات تشاو أنت من الأماني. أيوة، فهذه
0: وتشاو أنت من الأماني قطرة، ويشاء ربك أن يناولك المطر، أن يغيثك بالمطر،
1: أن يغيثك بالمطر،
0: وتشاو أنت من السماء نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر.
1: يا جماعة يا أخي ما أعرف ليش قبل الهوى أكون حافظة بيات شعر أقول بقولهن.
0: لا إحنا عادي نقطع.
1: لا يوم أكون عدالي المايك خلاص أنسى كل شيء، أحس بس أبغى أضحك وأسولف لا أكثر.
0: أكيد.
1: أقول بعيد عن الحكم.
0: أكيد أميرة، ألف مبروك للجميع الطلبة والطالبات، وإن شاء الله في انتظار النسب، يا رب إن شاء الله النجاح والتفوق بإذن الله تعالى. إذن مثل ما قالت أبرار مستمعي الكرام، هو إن إحنا نقرب، التجربة ما تعتبر فشل، ولكن إحنا لما نقرب إن نتعلم. التكرار إن إحنا نقرب فقط بدون ما نتعلم، ممكن نوصل لعشر تجارب، 20 تجربة، مثل إديسون.
1: إديسون؟
0: إيه. الضوء.
1: على فكرة وايدين أصلاً علماء ومخترعين. يعني حد يقول كل مرة حد يقول شيء، إن حد يقول إن 100 محاولة، حد يقول 10 محاولات، المهم إنهم حاولوا وايد.
0: صحيح.
1: يعني هذا اللي أكيد.
0: فمن يعني اللي نتكلم عنهم مثلاً على سبيل المثال إديسون يقال إنه 1000 طريقة قرب عشان يضيء الشمعة. عشان
1: الشمعة بس.
0: عشان الشمعة أو الضوء.
1: ونحرب ثانية واحدة نشعل الشمعة ونطفيها.
0: شفت كيف؟ فهذه التجارب مستمعين الكرام احنا نقول انه قرب، ولكن انك انت تتعلم دائما من التجربة. على 2499000 هذا رقم التواصل، وسمع ايضا اصواتكم مستمعين الكرام ومشاركتكم لي في برنامج تو الناس حلقة اليوم من الاحد، اليوم الاحد يعني جاي من جمعة وسبت، كيف الوضع؟
1: والله الود ودي اني يعني اتطول.
0: انا كنت اشوف
1: بسرعه.
0: لا لا لا انا اشوف ان الاحد مثل باقي الايام.
1: انت معروف. ايوه أيوة. معروف
0: مثل باقي الايام.
1: اليوم انت محظوظ ما حد يعصب ضربك.
0: واكيد مستمعينا نمسي ايضا على مريم راشد من الامارات العربيه المتحده والاخ امجد الهناي، نمسي عليكم بالخير. ايضا مستمعينا الكرام بامكانكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب على 94 37 975.
1: أكيد طبعا. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، يا ترى هل تشوف أن كثرة المحاولات وكثرة التجارب لتحقيق حلمك هل هو وقود للنجاح ودليل للنجاح، أو أنه مجرد فشل وضياع للوقت؟ فكل التحية لك يا صوفيا. صوفيا من الجزائر تقول: صوفيا، كثرة المحاولات ليس دليل على النجاح، ولكن دليل أن الشخص يبادر، فمن حاول وأصاب له أجر، ومن حاول وأخطأ له أجر. بمعنى أنه كأن اسعى يا عبد وأنا أسعى معك.
0: إذن مستمعي الكرام بإمكانكم التواصل معنا، وأيضا تحية للي يتابعون على منصات الشبيب المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا لترددات أو في ترددات إذاعة شبيبة على 97.5 هنا مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين لبرنامج دور ناس.

0: إذن مساءات الفرح، ونرجع نجدد التهاني والتبريكات لطلبة وخريجي الصف الثاني عشر وأولهم أولياء الأمور، لأن عارفين إحنا كيف المعاناة. عموما مستمعين اليوم على 97.5 و 98.5 في ظفار وعلى الشبيبة، موضوع حلقتنا لليوم يا جماعة على تو الناس، هل كثرة التجارب وكثرة المحاولات دليل على النجاح أو على الفشل؟ أكيد نمسي على الحمادي، الحمادي اللي تابعنا من الإمارات، يقول التجارب الكثيرة ما تعني أنك فشلت كثير، بل تعني أنك لم تستسلم حتى تصل. جميل، يعني هذا دليل على نقدر نقول نحن تعريف السعي أو الساعي. أيضا سعد أيضا يبارك لصف ثاني عشر ويقول النجاح يجي بعد 1000 مرة من المحاولات، لازم تحاول تعرف إيش غلطان عشان تنجح.
1: وهذه أيضا تحية مسائية لمستمعين اللي يتابعون على منصات شبيبة المرية، مستمعين الكرام، وأيضا على منصات شبيبة على اليوتيوب، على أيضا منصة إكس. هذا موضوع حلقة اليوم، هل كثرة التجارب مستمعينا دليل على كثرة الفشل أو دليل على الفشل أم إن هي وقود للنجاح؟ أرحب بكم مستمعين الكرام. يقول لا، أنا في مشارك هنا يقول أنا من مرة واحدة إذا فشلت ما رح أقرب مرة ثانية.
0: لا ليش؟ يعني هذا ليش الاستسلام؟ يعني معناته انك تستسلم بسرعة.
1: استسلمت،
0: حلو انك تحاول مرة ثانية، لكن تجربة ثانية يعني بطريقة مختلفة، سواء كان بنفس المكان او تغير المكان، تغير الفكرة او ايا كان. ايضا استثناء يقول كثرة التجارب لحالها ما تقول اذا انت ناجح او فاشل، هي تقول انك جربت، وهذا اهم من الحكم نفسه.
1: وهل هناك مستمعين الكرام تجربة علمتك اكثر درس في حياتك؟ خبرونا على 24990000، هذا لسماع أصواتكم أكيد، وعلى رقم الواتساب ورسائلكم على 94-37-975. وإحنا قلنا كنا أبرار تحدثنا عن إنه العظماء والعلماء والغيرهم المشاهير اللي يعني سطر التاريخ أسماهم من ذهب، قلنا إنه محاولاتهم كثيرة كانت، يعني لما ذكرنا إحنا مثلا توماس أديسون عشان شغل الليت الضوء احتاج لي يمكن تقريبا أكثر من 1000 تجربة، ابن سينا وغيرهم وغيرهم اللي أيضا مروا بالعديد من التجارب وعديد من المرات، ما من المرة الأولى واستسلمنا، لا في عدد من المرات. احنا نحب أنكم أيضا تشاركونا مستمعين الكرام على أرقام التواصل.
0: حتى ما نروح بعيد، يعني خلنا من المخترعين القدامى والعلماء القدامى، لكن حتى الحين من واقعنا نحن وايدين رائدين أعمال، حتى لما نستضيفهم في الإذاعة وكذي يكون هم عندهم مشروع كان محدد ويربوا أكثر من مشروع، ممكن فشلوا في هذا المشروع لكن مشروع آخر نجحوا فيه، فهذا دليل على أنهم حاولوا وما استسلموا.
1: صحيح، وممكن احيانا هذاك الشيء اللي انت سويته من اول مره وفشلت فيه وتقول اني انا ما راح اسوي، لا جرب، ممكن بطريقه مختلفه ممكن راح تنجح.
0: ممكن راح تنجح اكيد. على طار المخترعين يقول سعد افضل مخترع راعي المكيف، والله اتفق معك يا سعد.
1: حور تقول اكيد النجاح وما استسلم، الفشل وارد بس النجاح مضمون، ومهما فشلت فشلت مصيري انجح واوصل للي اريده، المهم اني انا حاولت. شكرا لك يا حور.
0: شكرا يا حور، وكلامك صحيح يا حور، أهم شيء أنك حاولتي، عشان بعدين إذا أنت جربت مرة واحدة وتقول أنا فشلت وما راح يعني أرجع أحاول مرة ثانية وما راح أجرب مرة ثانية، ممكن بعدين أنت بينك وبين نفسك تتلوم
1: أكيد.
0: ليش أنا ما حاولت ليش كذي، فأنت حاول، لكن مثل ما يعني رجعنا نقول بطريقة مختلفة.
1: أيضا مستمعين الكرام ممكن إحنا نقول عن الفشل والتجربة، الفشل ليست نهاية الطريق بل هو محطة نتعلم منها، والتجارب المتكررة أكيد هي تراكم للخبرة وليست فشل متراكم. كذا خبرين عن تجاربك أبرار، عاد نبقى المستمعين أيضا نشاركهم
0: يعني
1: تجاربنا.
0: شكرا عيد حسستني
1: نشاركهم تجاربنا، يعني
0: أيضا يعني إنسان عالمة وإنسان مخترعة وإنسان ما شاء الله ناجح،
1: في مجالك في مجالك يعني أكيد مررتي بمراحل
0: طبعا طبعا فترات. يعني أي حد ما بس نحن مجالنا اي حد خلاص صار يعني نقول حن خلاص صار شاب وكبير وكذي، فاكيد جرب وايد تجارب
1: اكيد.
0: في ناس ممكن يعني انا ما بتكلم عن نفسي بس انا بجيب اشياء من واقعنا نحن. قبل تقريبا الاسبوع الماضي استضفنا في برنامج تو الناس اللي هي الخزافة ماريا الرشدين، وجهة تحية
1: تحية.
0: هي قبل لا تكون في صناعة الفخار والخزاف وهذه الاشياء الحلوة الجميلة، قبل راحت تسوي مشروع اللي هو تبع الطبخ، وحاولت شافت انه ما يعني ما يشبه هذا المشروع طيب. وأيضاً أيضاً كذلك حاولت بعدين بالتصميم التصميم الرقمي ونفس الشيء ما وجدت نفسها فيه، فوين اتجهت إلى الخزف والفخار مع أنها ما كانت متوقعة أبداً هتكون في هذا المجال. هذا دليل على أن الإنسان ما يعرف شو راح يصير بالضبط إلا بعد تجارب وايد.
1: أكيد، وكثير من مثل ما ذكرت يعني شيء بشيء يذكر أبرار أنه فعلا استضفنا في تو الناس في برامج أيضا إذاعة شبيبة مختلف برامجها، كثير من الشباب يعني بالضبط. ممكن كانوا أيضا حتى أحيانا من البيت، أحيانا أنا أتذكر أنه أحد الضيوف أيضا كان معنا الفترة الماضية، أوجه له كل التحية، والحين عنده مشروع اللي هو مشروع الكوكيز.
0: أوكي.
1: من نزوة.
0: حلو.
1: من نزوة.
0: حلو.
1: فحتى يقول أنه أحيانا في البيت كنت في البيت يعني أسوي يعني بدأت أعمل الكوكيز وكذا
0: وكان يحترق في البداية
1: كان يحترق ويسوي أشياء يعني يمكن حتى بالنسبة لأهله أيوه. على محيط الأسرة ما كانوا مقتنعين بالشيء اللي هو يسويه، يعني بمعنى أنه مثلا يقول لك أنه هذا المشروع ما يشبهك زين
0: بالضبط.
1: هو أثبت لهم أنه لا هذا المشروع أنا راح أنجح فيه. اليوم عاد حلو. كل طبعا عائلته أكيد هم من البداية واقفين معاه، ولكن شافوا نجاحه فعلا بدوا يساندوا يعني خطوة بخطوة، واليوم ما شاء الله من أفضل نقول المشاريع اللي نقول الشبابية والرائدة هنا في سلطنة عمان وتحديدا مثلا في ولاية نزوة، وهناك أكيد الكثير من المشاريع أبرار،
0: وايد وايد تجارب وايد يعني قصص ومواقف توضح لنا فعلا أن ترى الواحد لما يجرب ويفشل وممكن أنه ما يسمع لكلام المحيطين فيه، لأن المحيطين فيه يعني على سبيل المثال مثل ما ذكر عيد أنا يعني طبخ الكوكيز وتحضير الكوكيز غالبا يقولون للبنات، لكن في الواقع أن حتى الشباب ممكن كذلك. ذكرتني بشخص يعني عنده تجارة بيع المخاوير يعني الأشياء للبنات، فهم يقولون في البداية من تقدينا ليش تبيع مخاوير وهذا يعني خلي البنات يبيعن
1: أيوة.
0: وعباية وكذا. الحين أغلب البنات ما يشترن إلا من عنده هو، ليش؟ أنه هو ما سمع حق كلام الناس، ممكن فشل في البداية
1: شق طريق ونجح،
0: لكن يعني استمر واستمر واستمر، الحين ما شاء الله عليه تاجر عود. نوجه
1: تحية أكيد وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمس عليك أستاذ العزيز عيد الخويطري وأيضا الأخت العزيزة أبرار ومخرجنا بدر البلوشي، وتحياتنا للمايسترو سالم الجساسي وأيضا للأخت أنوار العلوية.
1: المسا عليك أخوي بالخير. أخوي سعد كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله. كيف أموركم؟ إيش أخباركم؟ كيف صحتكم؟
1: طمنا على الأهل هناك في المصنعة.
2: والله الحمد لله الجو بنقول احنا بين الرطوبة وبين المهب حار، يعني مثل ما تقول خلاص متأقلمين
1: خليك صوب البحر، بس خليك صوب البحر.
0: استوينا نحن شجرة النخيل واحد، ترى متعودين على الحر خلاص صامدين
2: يعني شوف درجات الحرارة بين 35 و 36، لكن احلى ما في يعني احنا نقوله يعني الجو الصيفي خلاص العمان يتعود عليه.
0: تعودني يعني الساعة 2 الظهر يضرب لك كوب كرك عادي جدا ويقول لك الحياة حلوة بعد تلقى يضحك يطلب الكرك هو يضحك.
2: ترى في أحد الشباب الأصدقاء يعني
0: طيب
2: سأل لي قال لي يقول من أحد يعني من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال لي يقول ما شاء الله عليكم يعني أنتم متماشين مع الوضع. قلت له كيف؟ قال ما شاء الله هذا الشاهي الناس يعني يقول تشرب شيء بارد يبرد على فلاك انت لا خلاص متعودين على السيستم.
0: قلنا خلاص عندنا مناعة نحن.
1: وبعدين اليوم الشيء بشيء يذكر سعد، اليوم ان شاء الله تعالى ضيفتنا في الاستوديو مودة الشريقي اخصائية تغذية علاجية، وراح نتكلم في مواضيع تخص يعني التغذية حتى بالنسبة لايش هي المشروبات اللي ممكن نتناولها في فصل الصيف وايضا المأكولات.
2: والله يقول سبحان الله يعني في الجو ان كان في الجو الصيفي او في الجو الشتوي
1: فعادي احنا الكرك عادي
0: تخلمين الكرك والشاي كل شيء يعني عادي عندنا نحن.
2: حياك والله يا اخواني يا مرحبا بكم.
1: وين انت تروح البحر ولا ما تروح سعد؟
2: بروح الحين بعد ربع ساعه لازم اروح امارس الرياضه يا عيد.
1: لأن
2: ما شاء الله عندنا ثبره البحر مره.
1: اسمع اسمع اسمع يا سعد.
2: يعني.
1: اسمع سعد اسمع.

0: البحر. طيب انا بعد بزيدكم تسوي رياضه، خلص من رياضه تحمل البحر والله ما يبارد يا اخي.
1: زي سعد على طاري
2: ميته بارده
1: هي على طاري البحر ودون البحر مش ميدان ميدان صوبك.
0: اقول اهل الوفا دوم هم وافين،
1: اهل الوفا دوم وافين،
2: دوم وافين،
0: اهل الوفا دوم هم وافين، وقلبي سأل انتو عنه وين. اهل الوفا دوم هم وافين، وقلبي سأل انتو عنه وين. الرجل اللي يبني ترى وافي، يعيد وابرار ولبلوشي، سعد لفاكم بطيبة قلب وانتو غلاكم ما يتبدل،
2: وانتو غلاكم
0: ما يتبدل.
2: أنزين.
0: أهل الوفا دوم هم وافين، وقلبي سأل أنتو عنه وين. عن ذات الشبيب هين عن سعد
2: والله احنا موجود انتهينا عنه.
1: أيوة انتهينا عنه.
2: انتهينا عن الشبيب هين
1: احنا موجودين من خمسة دائما.
0: الرجل اللي يبني ترى وافي، يعيد وأبرار ولبلوشي، سعد اللفاكم بطيبة قلب وأنتو غلاكم ما يتبدل. سعد اللفاكم بطيبة قلب وأنتو غلاكم ما يتبدل.
1: الله الله يعطيك العافية سعد. صح
2: سعد ما نقدر نقول شيء
1: سعد. أنتو مستمعين تو الناس، كل من يسمع لتو الناس ترى غلاكم ما يتبدل
2: أبدا. غلاكم ما يتبدل
0: والله جميعا. أول شيء بغيت صراحة محفوفا بعناية من الله وحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، يغادر وطننا العزيز متوجها إلى الجمهورية الفرنسية. ومن خلال الصراحة العلاقة التاريخية بين البلدين، وإحنا أقولنا طائرة السلام وهي متوجهة، وعلامتناها رجل السلام، رجل المحبة، رجل الوئام، رجل الإنسانية، حفظه الله في حله وترحاله
2: من
0: أجل عمان ومن أجل هذا الوطن العزيز. وأصبحت عمان اليوم جزء لا يتجزأ صراحة من العالم، من سلامها، من محبتها، وهذا أكبر فخر لنا إحنا كعمانيين على هذه الأرض الطيبة.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الله يحفظه ويرعاه إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب.
2: سعد.
0: نعم.
1: في سلام موصول حق سعد.
2: خلاص قبل قول السلام بعدين نخبر بموضوع الحلقة.
1: علي النجادي. علي النجادي يسلم عليك يا سعد.
0: الله يسلمك. والله أنا علي النجادي أبغى يشارك صراحة بس من رسائل. أنا
2: حاولنا معاه عشان نسمع صوته
1: في الواتساب أيضا.
0: أنا أطلب هذا الطلب اللي نشارك علي النجادي لهدية بعد.
2: سمعت يا علي.
0: لازم نعطي حافز
2: علي النجادي لك هدية من عند سعد. أرجوك اتصل. الله يحفظك أخي سعد ويحفظك يد متابعينا اللي يتواصل معنا من خلال أرقام التواصل أو اللي يتابعونا على منصات شبيب المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. سعد، موضوع حلقة اليوم، هل كثرة التجارب تعني الفشل أم إنها وقود للنجاح؟
0: والله أعتقد أنها التجارب هو جزء لا يتجزأ من النجاح. أعتقد أن الحياة مليئة بالدروس والعبر والمواقف، لكن كل إنسان طموح صراحة لأي شيء يحاول قدر الإمكان يوصل له، ويتكرر تكرار الخطأ ليس معناه أنه خلاص أنا وقف الشيء، أو أنا خلاص ما أقدر أكمل، أو انهرت نفسيا عقليا جسديا. لا، سبحان الله، يمكن بعض الأحيان يعني توقف على شيء معين، يمكن أنت راحت عنك فكرة، يمكن محتاج لتوجيه، يمكن محتاج انك تسال الشخص المتعمق في هذا الشيء من اجل المواصله. لكن كل انسان صراحه يطمح لشيء، لان انت من بعد الخطا او من بعد مثل ما تقول الفشل وتتوقف، اعتقد بتكون نظره سلبيه لك انت شخصيا ومن حولك. لكن كل انسان طموح اعتقد لازم يفشل، لان الحياه يعني الانسان نادر، أنا أقول نادر، ما في إنسان يعني راح على شيء معين أو على طموح معين ما وقف في عدة نقاط معينة للوصول لها، سبحان الله. وأيضا تعتمد أيضا على البيئة اللي من حولك، هي البيئة التشجيعية، يعني تحرك من نفسيتك، من عقليتك، تحاول أيضا مثل ما تقول أوكي أنت يا سعد فشلت، لا واصل بتنجح، دامنا عندك العزيمة والإصرار واصل. أما أنك في بيئة محبطة أعتقد أنك يعني ما راح تعمل شيء وبتحس عمرك كله كأنك تحس أنك كأنك مظلوم في الحياة.
2: صحيح. زي سعد برأيك يعني متى تصبح كثرة التجارب فشل حقيقي؟
0: والله فشل حقيقي إذا كنت أنت رايح في أعتقد في تجربة خاطئة. تجربة يعني ما ترضى الله سبحانه وتعالى ولا ترى الوالدين أيضا الوالدين لهم يعني دور أيضا في مسارك أيضا لأن يعني رضا الله من رضاء الوالدين. أما أنك سالك في مشروع ما إحنا بنقول على سبيل المثال والعياذ بالله يعني مثلا في يعني أنا كإغراءات اليوم في مثلا استغفر الله على هذا
2: ما عموما سعد خلينا في موضوع الحلقة. أنا أقصد من خلال
0: أنا كمثال يعني
2: أنا أقول هي بس أنا قصدت من السؤال يعني كثير كنا حتى نتناقش أنا
1: يعني
2: وأبرار نتناقش أنا وأبرار في مسألة إنه الشخص لما يقرب يمكن يوصل لأكثر من 10 مرات 20 مرة 30 مرة يقرب بس يفشل. هنا كنا نتكلم على أساس إنه هذا الشخص ما حاول إنه يطور من نفسه ما حاول إنه يتعلم كذا هذا القصد يعني.
0: لا هو ممكن إنه حاول لكن هو مثل ما تقول ما لقى أيضا البيئة السليم اللي فيها يعني من الأشخاص اللي أنا بلجأ لهم أيضا.
1: نعم يعني البيئة المحيطة تلعب دور.
0: أيوة بعض الأحيان أنت لما تلجأ للأشخاص أصحاب النفوس السليمة أو أصحاب قريب من الأفكار من قريب من أفكارك أنت هذا بتكون لك أنت إفادة. أما أنك أنت بتحتفظ في كل شيء وبتخلي حلقة مغلقة بينك وبين مثلا المشروع أو بينك وبين الطموح بينك وبين نفسك أعتقد أنك بتكون في دوامة وما عارف عمرك أنت ويش اللي تسويه ويش اللي بتسويه
2: بالضبط.
0: ويش اللي بتوصل له. هي تعتمد أيضا على البيئة وتعتمد على أيضا
2: صحيح.
0: أنك لازم مشورة لازم اليوم أصبح أي شيء تقوم بلازم يعني تستشير الشخص اللي تحسه قريب منك تحس لما يعني تعطي سؤال يحاول أنه يتداخل معك ويعطيك شيء إيجابي أو أنه تحسه قريب منك في الأفكار أو ينورك أنت أيضا لما هو ينورك بأي معلومة هي تكون إفادة لك أنت
2: مثل يعني ما قلت سعد اللي هي
1: صحيح.
2: اللي يعني هي مثلا ممكن
1: الناس المحفزة الناس اللي تقدر تستشيرهم الناس اللي مهتمين فعلا لأمرك ولطموحك والأحلامك. يعطيك العافية يا سعد
2: والاستفادة من تجارب الآخرين.
0: الله يعافيكم. بس بغيت طال عمركم بس نص دقيقة لو تسمحوا لي يا أخواني.
2: تفضل.
0: بغيت أبارك لأخوي العزيز عبد الحميد بن عبد الله بن علي البدوشي وذلك بمناسبة عقد قرانه من منطقة شرس الهدادبة. والله يوفقه يا رب.
1: آمين.
0: صراحة سعدت كسعد كمشاركتي بفريقي في هذه المناسبة ويستاهل أخونا عبد الحميد البدوشي.
2: كل التوفيق.
0: الله خير يا أخواني. وسلامنا لأخذنا أنوار سلاح للمرة الثانية أنا أتصل
2: في
0: الميدان. ولما لما هي تجيب عادة تفرض علي يقول خلاص اللي يفوت ترى.
2: يلا
1: يا سعد إحنا بقى في كل مكالمة ميدان.
0: يا الله حسنت.
1: شكرا لك يعطيك العافية.
2: شكرا يا سعد في أمان الله. إذن أيضا الاستفادة من تجارب الآخرين مثل ما قال سعد.
1: أيوة.
2: إحنا نستفيد من الآخرين وأيضا كمشورة يعني نستشيرهم في أي مشروع إحنا مقبلين عليه.
1: يا أخي في شيء عيد
2: اللي هو
1: خلي الموضوع على صوب. ليش نحن يوم نبغى نتكلم في البداية نقول كلمة إذن؟ أحس مثل لزمة صارت
2: إذن.
1: يعني ترفع الموسيقى بعد تقول إذن أحيانا أنا ولا أنت تقول إذن نزل. ليش كلمة إذن؟ ليش ما بعدين يجيب الكلام بسرعة لازم كلمة إذن؟ ليش ما
2: هذه توصيل توصلنا للكلام اللي احنا نريد نقوله
1: او عشان يعني الناس تعرف ان احنا بنقول شيء.
2: ايوه هذه اذا حتى ممكن نعتبرها احنا قصر للعبارة او الجملة اللي جاية
1: كلمة طبعا. وايد احنا نقول كلمة طبعا اذا وايد يعني حتى بلزم ولا بلزم ضرورة ولا بضرورة.
2: اذا مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم. احنا في انتظار اكيد تواصلكم معنا من خلال طبعا ارقام التواصل على 24 99 00 00 قلنا طبعا وعلى 94379975 رقم الواتساب. وهذه تحية مسائية قبل أن نطلع للواتساب نطلع من الفاصل عفوا حور وخليفة أيضا عبيد وأيضا معنا طبعا هذه أيضا تحية للأخت مريم راشد من دولة الإمارات اللي تابعنا من منصة اليوتيوب منصة الشبيبة.
1: أكيد تحياتنا لهم. ونذكركم مستمعينا على موضوع حلقتنا لليوم، هل كثرة المحاولات وكثرة التجارب هو دليل للنجاح أو لا؟ الحمادي المس عليك الحمادي يقول في كرة القدم، هذا صح حبيت أن التشبيه، في كرة القدم كثرة التسديد ليست دليلا على الفشل بل دليلا على الجرأة، ومن يكثر المحاولات تزداد فرصة في التسجيل.
2: يا سلام يا سلام يا سلام. احنا بعدنا ما رحنا لي طبعا حديثنا وفقره كاس العالم،
1: صح
2: راح نروح فيها ان شاء الله تعالى، نروح لها خلال الوقت القادم. متحمسين، وهذه ايضا مباركه للمنتخبات العربيه الثلاثه اللي تاهلت لدور 32 من كاس العالم 2026. اذا مستمعي الكرام احنا طالعين لفاصل وبعدها راجعين ان شاء الله مستكملين معاكم فقراتنا في برنامج تو الناس.

محددات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: نمسي عليكم بالخير مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 في ساعتنا الثانية من البرنامج، وهذا ايضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة اكس. تحية طبعا للي يتابعونا من دولة الإمارات، مريم راشد أهلا وسهلا، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مستمعي الكرام نرحب ببنت الناف، نمسي عليك بالخير، وأكيد هذه تحية مسائية أيضا لحور وعلي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي وصلتك هدية من سعد، بس يطلب منك أنك تتواصل معنا بالاتصال ونسمع صوتك. وهذا أيضا تحية لأم أرين أهلا وسهلا، وتحية مسائية مستمعينا اللي مثبتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار أرض اللبان وأرض الخريف على 98.5. أم جاهزة نفسك؟
1: واضح أنك جاهزة. متحمس وايد،
0: جاهزة للخريف.
1: والله أنا جاهزة، لكن شو يقولون اليد قصيرة؟
0: لا لا لا لا، ما يصير عاد إلا
1: بس يعني كيف متحمس يعني. نحن نحاول قد ما نقدر نرتب الأمور. طبعا أيضا نمسي كذلك على عفراء الجابرية وعلى سعد، وأيضا على منذر بن سعيد، وكذلك على لين وعلى محمد من دولة الإمارات، وأيضا على الخروص وعفراء الجابرية. على موضوع حلقتنا لليوم، هل كثرة التجارب دليل على النجاح أم دليل على الفشل؟ فعفراء الجابرية تقول التجارب الكثيرة ما تصنع الفشل، التوقف بعد أول تجربة هو الفشل الحقيقي فعلا. هي تقول التجارب الكثيرة ما تصنع الفشل، التوقف بعد أول تجربة هو الفشل الحقيقي. بس احنا نقول مثل ممكن ما التوقف مؤقت، الواحد يراجع حساباته، يعيد أموره،
0: ياخذ نفس
1: استراحة محارب ويشوف نفسه وين أخفق وليش أخفق ويعدل من نفسه، بعدها يرجع مرة ثانية.
0: بس حارب. إذا قال خلاص أني أنا ما أقرب مرة ثانية، هنا الفشل
1: طبعا.
0: أيوة هنا الفشل. وعلى 9477975 أقول الرقم مرة ثانية، رقم الواتساب على 9437975. رسالة تقول أحيانا نبحث عن صوت بعيد لأننا نظن أن المسافة تمنح الكلمات صدق. لا، خلونا في هذه الرسالة. كثرة التجارب قد تقود للفشل أو النجاح، والفرق بينها هو الوعي. من خلال تجربتي أدركت أن تكرار الخطأ بنفس الطريقة يقودنا إلى نفس النتيجة. أما حين نتعلم من عثراتنا وندرس خطواتنا ونعرف أين خطأنا ونتجاوز ذلك، تتحول التجارب إلى طرق أو طريق النجاح. فغياب التخطيط ودراسة الجدوى والاختبار السليم قد يجعل التجربة فشلا. نعم، أما التعلم والتطوير وحسن الاختيار فهو مفاتيح، وهي مفاتيح تصنع من التجارب نجاح جديد. هذه الرسالة وصلتنا من مزنة البلوشي، تحية لك يا مزنة.
1: كل التحية لك يا مزنة البلوشي أكيد، ويعطيك العافية وموفقة يا رب. مزنة أحد النماذج الشبابية اللي حاولت وايد أكيد. يربت وايد إلين ما الحمد لله، يعني نقول حن الله يوفقها يا رب، صار عندها أكثر من مشروع، فنحن نفتخر بمثل هذه النماذج الشبابية. ومثل ما ذكرت مزنة أنه فعلا لازم فيه تخطيط، لازم فيه دراسة جدوى، خصوصا اللي عنده أو اللي حاب يفتح مشروع تجاري
0: أكيد. ونرجع ونقول احنا ما ايضا يعني ما خاب من استشار، يعني انت تريد تدخل في مشروع معين وشفت نفسك انك مثلا في التجربة الاولى فشلت بدون ما تستشيره، بدون ما تكلم احد، ما مشكلة انك تتكلمه، يعني ما يعني هذا انك ما تتكلمه في المرة الثانية والثالثة والرابعة، فتستفيد من تجارب الاخرين.
1: الحين وايد في منصات مجانية، منصات انك انت تقدر انك تنجح فيهم، يعني ما شاء الله من خلال الفون تقدر انت تنجح وتسوي وايد اشياء
0: أكيد. وهذا أيضا رسالة وصلتنا من الأخ سامي العبدلي، هي تحية لجميع المستمعين ومن يعرف سامي العبدلي، وأيضا تحية خاصة ليعقوب بن مسلم السيابي. وهنا أيضا يبارك سامي العبدلي، طبعا نقول بالتوفيق لطلبة دبلوم التعليم العام، وعسى إن شاء الله تعبهم ما يروح هباء منثور وعقبال النسب المرجوة بإذن الله تعالى يا سامي. وطبيعي يقول سامي لا توقع هناك نجاح بدون فشل، مسبق الفشل أكيد وقود للنجاح، يعني التجارب يقصد أن التجربة وقود للنجاح، تقودنا للنجاح. فشلنا مرة مرتين ثلاثة عشرة راح ننجح إذا استمرينا وتعلمنا وعدلنا من خطأنا.
1: صحيح. بس بعد يعني في أشخاص إنهم هم ما فشلوا من أول تجربة الله وفقهم، فهذا مو معناته إنهم أشخاص ما ناجحين أو إن مثلاً دخلوا بواسطة أو يعني أو وصلوا لحلمهم بواسطة، لا، لكن هي كلها توافيق. فممكن الواحد من المحاولة الأولى ينجح، في ناس لا، من رابع محاولة، من سادس محاولة، حد من عاشر محاولة، ولا أكثر من عشر محاولات. فيعني أهم شيء إن الواحد يعني أوكي، ما دليل على يعني ما معيار إن كثرة الفشل وكثرة محاولات دليل النجاح، وما معيار أيضا إن الاستسلام بعد إنه يعني معناته خلاص أنت لازم تشري راحة بالك.
0: إذن هذا موضوع حلقة اليوم مستمعينا، وفي انتظار تواصلكم أكيد ومشاركاتكم وتفاعلكم معنا على أرقام التواصل، وأيضا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية واللي يستمعوا على ترددات أو ترددات إذاعة الشبيبة. نعم، نروح لفقرتنا التالية، ولاية وحكاية. عاد وين نروح اليوم؟
1: اليوم صوب شمال محافظة؟ شمال الشرقية.
0: شمال الشرقية؟ أنا شوية وأقول الاسم.
1: حسيتك
0: شوية وقولي
1: بس اليوم عادي، إذا قلت الاسم ما بقول شيء، بتلقاني بس أشوفك وابتسم.
0: إذن مستمعينا، هذه فقرتنا التالية ولاية وحكاية، هي فقرة يومية تطواف في مع ولايات سلطنة عمان من مسندم لنظفار، وهذه المرة رايحين إن شاء الله محافظة شمال الشرقية. في هذه الولاية مستمعين الكرام، الولاية العمانية لا تحكى الجغرافيا كخريطة صامتة، بل كحكاية ماء لا ينقطع بين الجبال. هنا يمتد وادي يعد من أشهر أودية السلطنة، يتميز بجريان مياهه طوال العام تقريبا في مشهد نادر يجمع بين الصفاء والاستمرارية، حيث تتشكل برك مائية طبيعية ذات مياه فيروزية جذابة، أصبحت من أبرز الوجهات السياحية في عمان.
1: اختارت هذه الولاية مستمعينا المياه الجارية كشعار لها، بمعنى شعار هذه الولاية هو المياه الجارية، في دلالة واضحة على هويتها اللي ترتبط بالماء كعنصر حياة واستقرار، وتضم أكثر من 12 عينا مائية من أشهرها. أنا أول ما أقول العيون أنتوا راح تعرفون هذه الولاية، عين الصاروج وعين دوا وعين اللثب.
0: أيوة.
1: وهي عيون لا تزال تتدفق وتغذي الوادي والقرى المحيطة به، وتشكل مصدرا مهما للحياة اليومية والزراعة.
0: مستمعينا، لا تقف معلمها عند حدود الوادي، فهناك كهف مقل أحد أشهر الكهوف في سلطنة عمان، يقع في الجهة الشمالية من الوادي، ويجذب أيضا الزوار لما يحتويه من تكوينات صخرية مدهشة وممرات طبيعية عميقة. كما تنتشر في الولاية مواقع طبيعية أخرى مثل الشلالات الموسمية والمتنزهات الجبلية التي تمنح المكان تنوع فريد بين الماء والصخر والخضرة. عار قلنا لكم كهف مقل، وقلنا لكم قابل اللي هي عين الصاروج، وقلنا قبل أيضا فيها شيء، ها؟ قلنا هذه الولاية أيضا
1: الشعار المياه الجارية.
0: المياه الجارية،
1: فيعني خمنوا يا مستمعينا شو هي اسم الولاية.
0: المياه والعيون الفيروزية. يا سلام
1: يا سلام. ولو ينا حق تاريخها أيضا
0: زيد.
1: تاريخ هذه الولاية، مع أننا على فكرة بحياته ما رحت لها هذه الولاية.
0: أيوة.
1: فيظهر من خلال الحصون القديمة اللي كانت يوما ما مراكز للحكم والإدارة، مثل حصن الموالك اللي يعود إلى القرن الرابع الهجري، وأيضا إلى جانب حصون أخرى مثل العتفين ورزيقيين والعوينة، وكلها تعكس عمقا تاريخيا ودورا مهما في حماية المنطقة وتنظيم شؤونها.
0: مستمعين، عرفت الولاية ولا بعد؟ وبنعطيكم بعد معلومات. تحتفظ هذه الولاية مستمعينا أيضا بنظام الأفلاق التقليدي، حيث تضم عدد كبير من الأفلاق التي ما زالت تعمل حتى اليوم، وتسهم في ري المزارع وتوفير المياه للسكان في نماذج حي الاستدامة أو نموذج حي الاستدامة الموارد منذ مئات السنين.
1: أيضا هذه الولاية معروفة اقتصاديا وثقافيا، أن هذه الولاية متنوعة أنشطتها من الزراعة اللي تعتمد على وفرة المياه إلى الحرف التقليدية مثل صناعة السعفيات والنسيج وصياغة الذهب والفضة، وهي حرف توارثها الأهالي جيلا بعد جيل.
0: ونكمل في معلوماتنا عن هذه الولاية مستمعي الكرام. في محافظة شمال الشرقية تقع هذه الولاية ضمن محافظة تعد من أكبر محافظات سلطنة عمان من حيث المساحة، وتمتاز بموقع يجمع بين البيئة الصحراوية من جهة والسلاسل الجبلية من جهة أخرى، ما يمنحها تنوع جغرافي لافت يجذب الزوار والباحثين عن الطبيعة الهادئة والمغامرة في آن واحد.
1: يعني مستمعين هذه الولاية تختصر التوازن بين الماء والجبل والتاريخ، وتعد من أبرز الوجهات السياحية في السلطنة على مدار العام، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بالسباحة في البرك وأيضا استكشاف الكهوف الموجودة في هذه الولاية والتجول كذلك بين القرى الجبلية اللي لا تزال تحتفظ بأصالتها. فيا ترى عن أي ولاية نحن نتحدث؟
0: أنا رحت واستمتعت بالوادي.
1: أنا ما رحت.
0: وبالبرك، البرك الموجودة هناك، البرك المائية.
1: أنا بس شفت الصور وحسيت حلوين، يعني حق الشتاء وقت الشتاء.
0: وحتى مرافق والخدمات موجودة طبعا تتوفر تحديدا في الوادي الأشهر في هذه الولاية، ويمكن من اسمها الوادي في اسم الولاية.
1: ها؟ سعد يقول ولاية وادي بني خالد.
0: سعد يقول وادي بني خالد وحور. ها حور إيش تقولي؟ هنا تقول أم أرين وادي بني خالد نفس الشيء.
1: وأستاذ أمجد يقول الحمراء.
0: أستاذ أمجد.
1: أستاذ أمجد يقول أمجد الحمراء.
0: يقول الحمراء. لا يا أمجد، إحنا في محافظة شمال الشرقية. الحمراء في ولاية في محافظة الداخلية.
1: الداخلية تقريبا خلصتها الأسبوع الماضي، تجولنا في كل ولاية من ولايات الداخلية.
0: بن طناف يقول طبعا بدية. هاي بن طناف، بعد هذه المعلومات بعدك تقول لي بدية؟
1: سعد يقول وين ختموها خلاص قولوا وادي بني خالد.
0: وبن طناف مرة ثانية يقول هنا وادي بني خالد.
1: أستاذ أمجد يقول تو داخل وسامع الحين الشبيبة فما كان يعني سامعنا قبل لما قلنا نحن شمال الشرقية، فالولاية اللي نتكلم عنها في شمال الشرقية، مثل ما ذكرنا مستمعينا أنها يعني تتميز بسياحة بعيون وبكهوف معروفة، وحصون أيضا، حصن الموالك، يعني تشتهر أكثر شيء بحصن الموالك.
0: والكهف ما ننسى يا جماعة الخير، كهف مقل. هذا عرفت تعرفي أبرار أنه داخل الكهف تنسب المياه
1: داخل الكهف. نفس كهف الهوتة تقريبا. أوكي، لأن كهف الهوتة نفس الشيء أنه فيها مثل بحيرة أو ماء.
0: بحيرة موجودة في كهف الهوتة. اللي قال من الحمراء قال
1: أستاذ أمجد الحين غير وادي بني خالد لأن الشعيب بعد
0: أمجد كهف الهوتة موجود هناك في ولاية الحمراء. بن طناف يقول وين خبرونا ولاية بني خالد، يقول طبعا تقول حور، وأيضا بن طناف يقول وادي بني خالد لا جنوب الشرقية طبعا، ما مش كهف الهوتة، في ولاية الحمراء محافظة الداخلية. إذن هي ولاية
1: وادي بني خالد.
0: وادي بني خالد. بعد هذه المعلومات مستمعينا شكرا لكم انكم ايضا شاركتونا.
1: شكرا لك يا سعد والشعيبي واستاذ امجد. احمد الحين يقول سمد الشان، لا احنا قلنا انه وادي بني خالد. فاذا عندكم اي معلومه وحابين تضيفونها عن هذه الولايه فحلو ان كذا نفيد بعض، لان فعلا هذه الفقره بالتحديد الشخص اللي ما زاير ولايه محدده يتحمس ان يزورها لما نعرف هذه المعالم الموجوده في كل ولايه، وبعد نسترجع نحن يعني نسترجع معلوماتنا، يعني نحن نقول العمانيات نسترجع معلومات العمانيه.
0: صحيح،
1: فحلو هذه الفقره كذا.
0: اذا مستمعينا حتى اذا كان اللي يتابعونا على منصاتنا المرئيه ومنصات طبعا من خلال اليوتيوب او منصه اكس، بامكانكم تخبرونا إذا كنتوا رحتوا إلى ولاية وادي بني خالد والتجربة اللي عشتوا فيها خلال هذا الوادي. وهو على فكرة وقته،
1: على فكرة سعد عرف منك
0: في الصيف وقته، على فكرة ترى
1: في الصيف وقته؟
0: هي وقته
1: وادي أحس بني في الشتاء أكثر.
0: الصيف وقته وادي بني خالد.
1: كيف؟
0: السباحة مرتبط بالسباحة، مرتبط أيضا
1: اللي يحب أن يتسبح وقت الواهيب. والله حد يتسبح وقت الواهيب؟ على فكرة بعدين. سعد تعرف كيف جاوب عرف وادي بني خالد بسرعة؟
0: هي.
1: بسببك، لأنك أنت قلت أشهر وادي وقلت أن تقريبا
0: مرتبطة بالاسم،
1: الاسم مرتبط بالوادي، فهو على طول قال وادي بني خالد.
0: تحية لك يا سعد. وحور تقول أنا رحت مرة ورجعت تعبانة. ليش؟ من قصدها المشي طبعا. في مسافة مواقف للسيارات وبعدين للدخول للوادي أكيد، لكن أكيد حور استمتعت بالمناظر الجميلة وخصوصا شجرة الأنبا، شجرة المانجو اللي هي اللمبة.
1: أنت ما تشوف أن وادي بني خالد أحسن وقت الشتاء؟ ما رحت لهي، لكن أتوقع أن وادي بني خالد أحسن تمشي وقت البرد.
0: أحسن، وحتى في الصيف مرتبط الموضوع أيضا يعني في الصيف نقول إحنا مثلا الاستجمام، الاستمتاع مثلا بالبرك المائية والسباحة وغيرها. تقريبا رايح لنا في الصيف.
1: ترى أنا أشوف الحين مندر بن سعيد واقف معاك يقول إن حلوة يعني.
0: لا لا، أغلب نقول الأودية وكذا مرتبطة، الناس أيضا يروحوا للاستجمام والاستمتاع بالمياه وكذا أكثر في فصل الصيف أبرار.
1: لا لا وقت الأودية ما حلو الصيف، تعرف ليش؟
0: أبرار مصرة إنكم روحوا الأودية فترة
1: لا.
0: الشتاء
1: يعني قبل لا أقول إنه أوكي في ناس يمكن يروحون صيف، بس أنا أشوف إنك تمشي الصيف ومستحر هاش الفائدة؟
0: لا أنا ما
1: الصيف الواحد ما ودي يطلع مكان صراحة.
0: خلينا لا لا ما معقولة الناس كلها تخرج في الصيف.
1: الحمد لله بن سعيد رجع يقول لا الصيف أحلى، إنه أحلى فوادي من
0: فعلا إحنا ممكن تقول أنت أبرار الموضوع إذا يتعلق بالتخييم طبعا الرمال وكذا صحيح في الشتاء، أما الأماكن اللي فيها مياه وكذا فيها عيون هذه وقتها الصيف.
1: إذن يعني وادي بني خالد مناسبة في كل الفصول مثل ما ذكرنا نحن في الصيف وفي الشتاء
0: بالضبط.
1: فشي حلو. الشعيب يشاركنا أيضا سبب تسمية ولاية بني خالد بهذا المسمى، يقول سميت الولاية باسم وادي بني خالد وهو واد دائم الجريان يبلغ طوله نحو 49 كيلومتر.
0: الله على هذه المعلومة، شكرا لك. في انتظار معلوماتكم أيضا مستمعي الكرام عن هذه الولاية، ولاية وادي بني خالد ومن اللي راح فيها، وأيضا بإمكانكم تشاركونا في موضوع حلقة اليوم، هل كثرة التجارب تعني الفشل أم هي وقود للنجاح؟ على 24990000 لسماع أصواتكم، وعلى رقم الواتساب سجلوا اللي ما حافظين رقم الواتساب، انتظر رسائلكم على 94 37 975.
1: إذن مستمعينا، هل كثرة التجارب هي دليل على النجاح أم دليل على الفشل؟ ففي دراسة حول هذا الموضوع تظهر الأبحاث النفسية والتربوية أن كثرة التجارب ليست فشلا بل هي جزء أساسي من التعلم، بشرط أن تكون محاولات واعية وليست مجرد تكرار ميكانيكي للأخطاء ذاتها. يعني في ناس يقول لك أنا حاولت صار لي 10 سنين وأنا أحاول في مجال محدد وأحاول وأحاول وأحاول لكن الحين ما وصلت أو ما ثبتت في المجال اللي أنا أباه. طيب أنت خلال هالعشر سنوات أكيد تعلمت وايد أشياء، بس أنت ما كنت منتبه، ما كنت واعي للأشياء اللي المفروض أنت تتعلمها، ممكن في أمور أنت كنت غافل عنها. وأحيانا نحن مثلا نبى شيء محدد لكن يكون بالعكس طلع ميولنا لمجال أفضل أو نحن قدراتنا لمجال أفضل. يعني يوم ناس مثلا حلمهم الطب على سبيل المثال، بعدين شافوا نفسهم أن في التمريض هم أفضل عن الطب، عرفت
0: بالضبط.
1: يعني هو صحيح نفس المجال تقريبا، بس ان هم يعني يبدؤون يكون ممرض ولا ان يكون دكتور
0: مثل ما قلت أبرار. وايضا قبل ان واصل الدراسه الثانيه هذه ايضا تحيه لبن طناف اللي يقول فيها هنا طبعا في رسالته عن ولاية وحكاية، يعد وادي بني خالد أحد أشهر الأودية في سلطنة عمان ويقع في محافظة شمال الشرقية على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة مسقط. شكرا لك يا بن طناف. والدراسة الثانية مستمعين تقول في موضوع حلقة اليوم، تشير دراسة نشرت في علم النفس العصبي التطبيقي اللي هي التجربة والخطأ وسيلة وليست غاية في عام 2025 إلى أن التعلم القائم على التجربة والخطأ يرتبط بالقدرات المعرفية الفردية وليس بالضرورة بالعمر، أي أن تكرار التجارب يعد وسيلة فعالة لإدارة الأخطاء وتصحيحها لمن يمتلكون المرونة المعرفية اللازمة، مما يتيح لهم التكيف والتعلم من النتائج غير الناجحة. يعني شوف يعني الواحد
1: القدرات الفردية والمعرفية وليس العمر، يعني هذه اللي نرجع نحن نقول دائما العمر مجرد رقم، وحلو تطور من قدراتك الفردية مهما كان عمرك كبير صغير مرحلة الخمسينية الأربعينية الثلاثينية أيا كان، حلو أنك تطور من عمرك دائما
0: فعلا. إذن هذا التعلم مستمعي الكرام القائم على التجربة والخطأ يرتبط أيضا بالقدرات المعرفية الفردية مثل ما ذكرت أبرار، ما يرتبط طبعا بالعمر، في أي عمر ممكن أنك أنت تتجرب وتبدأ وتحاول بس تتعلم لغاية ما توصل إن شاء الله تعالى للشيء أو الهدف اللي أنت تريده.
1: بالضبط صحيح. وعلى طاري ولاية وحكاية، كثرة التجارب كثرة المحاولات، تذكرت أن في ممكن رحالة وممكن ناس يحبون المغامرات يا ما صار لهم حوادث،
0: أيوة.
1: تعلموا من الحوادث أنه لازم يكون عندهم هذا الأمن والسلامة أمر يعني يعني موجود، ويروحوا صوب وادي بني خالد يمارسون مثل أنشطة المغامرات، السباحة في الأودية. ممكن البعض يعني هو ما كان مرشد سياحي بس بسبب يعني الترحال وكذا صار مرشد سياحي. فعلى طار ولاية حكاية الشعيبة أيضا أعطانا معلومة عن ولاية بني خالد، يقول تضم الولاية حوالي 30 قرية ومن أشهرها مقل، بضعة الحصن مقل تقريبا.
0: مقل أيوة.
1: مقل
0: نسبة للكهف.
1: أيوة كهف المقل لما ذكرته. وحصن العوينة والرميل والقصوة.
0: سامي العبدلي يقول وادي بني خالد. شكرا يا سامي على 9477775. إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم، وهذا أيضا ولاية حكاية. اليوم رحنا شمال الشرقية.
1: شمال الشرقية
0: يعني في بعد من الولايات
1: أضفت
0: ما أخذنا في تطواف محافظة شمال الشرقية. تكلمنا عن بدية، فإذا ذكرناها منقول
1: أيوة بدية جنوب الشرقية.
0: لا شمال الشرقية، فإذا تكلمنا عنها
1: انزين أوكي بدية أوكي
0: أيوة
1: انزين أوكي حلو حلو.
0: مش قاعلان بني أبو حسن ولا قاعلان بني أبو علي ولا الكامل والوافي. احنا تكلمنا عن الكامل والوافي،
1: تكلمني عن تقريبا باقي كم ولايه.
0: امجد الهناي يقول
1: كم شمال شرقي وجنوب شرقي في ولايات ما متكلمه
0: عنها. اي امجد الهناي يقولنا في محافظه، طبعا محافظه الظاهره عبري. لا خلاص وصلنا عبري،
1: وصلنا عبري خلصناهم كل الولايات وصلنا يعني تجولنا فيهم.
0: تجولنا ايضا في ضنك
1: وفي البريمي تجولنا فيهم. أيوة. شمال الباطنه تجولنا كلهم فيهم، جنوب الباطنه ومسقط ايضا. فباقي كم ولاية توقع؟ حتى الداخلية خلصناهم يعني.
0: الداخلية فيهم. خلصنا
1: باقي الشرقية. الشرقية والوسطى.
0: بنطناف يقول أول أمس طبعا، والحديث أيضا عن الأمطار برار، طبعا في عدد من ولايات السلطنة تشهد هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة. بنطناف يقول في بدية أمس أمطار الحمد لله، لكن يقول لنا ما يصير نحن فعلا يعني كونها مرتبطة أكثرها بصحراء بدية يعني بصحاري وكذا، أفضل أنه يفضل الناس يزوروها وقت الشتاء.
1: وقت
0: صحيح
1: وقت الشتاء. أيوة
0: هذا الكلام اللي قلناه.
1: يعني أول شيء نهني كل شخص اللي في ولايته صار في أمطار، بس بعد حمستوني جماعة، شوقتوني، خلتونا نشتاق أكثر حق جو الأمطار. فعسى يا رب يلوفنا شيء صوب مسقط والباطنة شيء من الأمطار. أيضا منذر بن سعيد على فكرة تحمس، يقول تحمست يا أخي حال وادي بني خالد من ينضم معي شباب. فوالله حلو. فاصل احنا بعدين بنكمل اعلان وبنكمل بعدين
0: فقرات. لا كملي رساله.
1: خلاص خلصت.
0: ايش يقول؟
1: يتحمس يقول حق الشباب يلا بنروح وادي بني خالد.
0: وادي
1: يا جماعه اذا استحريتوا فما من يمن عيد.
0: لا لا لا
1: بس الحين وقت الصيف.
0: انا اوصيهم انهم يروحوا في ذا الوقت.
1: ايوه ترى منذر بن سعيد نفس الشيء.
0: اوصيكم انكم تروحوا في ذا الوقت. جميع وديه سلطنه عمان روحوها ولكن بحذر. نتمنى لكم اوقات ممتعه. راح نطلع لفاصل اعلاني قصير وبعدها راجعين لكم مستمعينا الكرام لمواصله فقراتنا في تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: أكيد الله يحفظكم مستمعينا. كل شخص وين ما كان مشواره وين ما رايح مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 في ظفار. أكيد الله يحفظكم تسمعون لتو الناس وعلى إذاعة الشبيبة. ودام نحن في الصيف ترى وايد يا جماعة وايد قاعدين في الصيف نلخبط في الأكلات،
1: نخبص. قولي نخبص.
0: ايوه ايش انا قلت؟
1: ها قولي نخبص في الاكل، تقولي نلخبط عادي، قولي نخبص في الاكل.
0: ايوه نلخبط يعني نخبص ترى اللخبطه اللخبطه والتخبيص نفس الشيء.
1: نفسها
0: هينك يا
1: انا عشان اوصل
0: كانت الورهني بتدافع عني. عموما اكيد يعني خصوصا وقت السهر، بعد الحين على كاس العالم وكل مره نجيب شيء من مشروبات غازيه
1: بالخفايا
0: والبوب كورن وهالامور، بعدين نقول ليش متني وليش نحس بتعب وقت العمل.
1: خلينا ما نتابع كأس العالم.
0: لا لا تابع كأس العالم.
1: إذا نتابع كأس العالم يعني ما نشرب ولا ناكل.
0: لا بالعكس، حالات المباراة لما تأكل شيء، مكسرات مثلا، شو رأيك مودة؟ اليوم احنا راح نتعرف أكثر على الوعي الصحي وكيف ممكن نحن نهتم بالتغذية خصوصا فصل الصيف، مع ضيفتنا مودة الشريقي وهي أخصائية تغذية علاجية ومهتمة بتعزيز الوعي الصحي وتطوير الحلول التغذوية للأطفال والمجتمع. نمسي عليك بالخير مودة.
2: أهلا، مساء الخير جميعا، أهلا فيكم مستمعينا وأهلا فيكم أبرار وعيد.
0: عيد
2: سعيدة بوجودي اليوم معك.
1: وإحنا سعيدين أكيد مودة، والحديث أكثر طبعا. احنا بدأت كذا المقدمة اللي أعطتنا إياها أبرار شوقتنا
0: نحن
1: تخبيص ولخبطة في مسألة اللي هي المأكولات والمشروبات أيضا اللي في الصيف ناخذها. بس قبل ما ندخل في هذا المواضيع أستاذة مودة، خلينا أسألك في موضوع حلقة اليوم. برأيك أستاذة مودة، كثرة نقول التجارب، هل هي دليل الفشل أم وقود النجاح من خلال تجربتك في الحياة؟
2: أتوقع أنه هي وقود النجاح. دائما التجارب تعلم الإنسان، التجارب هي اللي تسقل شخصية الإنسان وتصنع من هو.
0: حلوة.
1: في كانت كم مرة قربتي وفشلتي قلتي قرب وواصل؟
2: كثير كثير. في النهاية يعني كم طالبة في جامعة السلطان قابوس، أكيد هذه المرحلة راح تمر بالكثير من التحديات والعقبات، أكيد تحتاج تجرب واجد أشياء عشان توصل للمكان اللي أنت تطمح فيه.
0: بالضبط. على فكرة ترى مودة ما أول مرة تكون ضيفتنا في الشبيبة، كنا ماخذينها عبر الاتصال وفي موضوع آخر، فهي ما شاء الله عليها مودة
1: بس ما اعترفت
0: أحد النماذج اللي ربت وايد يعني في الجامعة وهي طالبة.
1: أيوة.
0: كانت تدخل فعاليات تشارك في أشياء كثيرة، فيعطيك العافية مودة. اليوم صرت أخصائية تغذية علاجية.
1: صحيح. كثرة هذه طبعا الأنشطة والتجارب وكذا أكيد تسقل الطالب سواء كان في المراحل الجامعية أو المراحل الدراسية اللي هي نقول من لغاية الثاني عشر، وأيضا نرجع ونبارك لطلاب الثاني عشر اللي خلصوا اليوم من اختباراتهم.
0: حد معكم صف ثاني عشر؟
2: أخوي
0: أوكي.
1: الحين عاد خلاص عاد ما بتشوفوا عاد.
2: هو فعلا ما رجع البيت من يوم خلص الاختبارات.
0: عاد الحين أخوك بيرتاح بيشوف كأس العالم بدون ما حد ينازع. بدون ما حد يقول أروح ذاكر.
2: أيوة صحيح.
1: مباشرة كذا ندخل أستاذة مودة في الصيف، ليش احنا مثلا ما نقول ما يعني في اكثر دراسات او اكثر التوصيات خصوصا الخاصه بالغذاء وكذا. أيوة. يقول لك ابتعد عن الاكلات السريعه والمأكولات السريعه، ليش؟
2: اكيد المشكله الحقيقيه هنا ما فقط الاكلات السريعه او الاندومي وغيره. المشكله الحقيقيه هي الجوع الخفي. وايش اقصد بالجوع الخفي؟ انه جسم الانسان او انه الشخص ياخذ سعرات حراريه عاليه ولكن جسمه بعده جائع، أو إنه الجسم يفتقر للمغذيات الأساسية والدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن. أكيد مع الوقت هذه الأكلات وتكرارها تسبب الأمراض المزمنة، ومع الوقت أكيد الجسم هنا راح يخلينا في وضعية تخزين دهون، فبالتالي يزيد الوزن. إنها أغلب هذه الوجبات السريعة تحتوي على الصوديوم والسكريات والدهون السيئة.
0: زين احنا لاحظنا شيء مودة، وطبعا اتوقع انت كونك اخصائي تغذية اتوقع ملاحظة اكثر عني انا وعيد. في الصيف وايد الاغلب يعني ياكل اكثر اكل سريع ومصنع. فهل الموضوع له علاقة بالحر او مثلا بالملل او السهر؟
2: أكيد أكيد بسبب درجات الحرارة العالية اللي يحس فيها أو بحكم أن إحنا في فصل الصيف أصلاً يتعرض الإنسان لشيء يسمى بالإجهاد الحراري. هذا الإجهاد الحراري يخلينا نميل أن ناكل وجبات سريعة الهضم. فبالتالي يعني الجسم لما يهضمها ما يحتاج أنه يطلع حرارة كثيرة، فتكون سهلة على الجسم أو ما تعب الجسم. وأكيد بحكم إن نحن في إجازة صيفية ملل وسهر على طول، فهنا للأسف الأكل يتحول كآلية تعويض، يعني إنه الجسم يطلب إنه هذا الأكل عشان يفرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، عشان حلو. نحس كذا براحة مؤقتة أصلاً نخلي أيوة. لنحن نكون جوعانين يعني.
1: زين ذكرتي وأنت تتكلمي لما كنت أذكر المأكولات السريعة والأكلات السريعة أيوة. مباشرة دخلتي في الأندومي.
2: أيوة.
1: ويا كثر أسهل حاجة أسهل حاجة نسويه وأسهل حاجة وأسرع حاجة. ما أعرف رأيك يا أستاذة مودة في موضوع الأندومي، هل اليوم أصبحنا أيضا حتى ممكن نشوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كثير من التنبيهات والنصائح عن الأندومي، إلا أنه لا ما يخلى، ما أتوقع أنه بيتي يخلى من الأندومي.
2: أيوة صحيح. لو نتكلم عن الأندومي بشكل عام، هو عبارة عن وجبة نشويات بحتة. عشان نحن ممكن إنه نخلي الإندومي صحي أكثر، ممكن نضيف له نوع من البروتينات مثل البيض، الدجاج، الخضار. بالتالي اللي يصير إنه نحول هذه الوجبة من وجبة نشويات بحتة إلى وجبة مؤشر الشبع فيها عالي، بالتالي يقلل تأثير ارتفاع السكر في الدم فيها، بالتالي تكون شوية صحية أكثر من لما ناكل نشويات أيوة. فقط، يعني كأننا نرفع القيمة الغذائية في الإندومي يعني. حلو. وهذا ممكن نمشيها على جميع الوجبات، أي وجبة نحن ممكن ناخذها يعني في حياتنا، دائما نحاول نرفع قيمتها الغذائية بإضافة البروتينات والفيتامينات والمعادن.
0: حلو، يعني جميل انك ذكرت هذه النقطة، ونقطة مهمة جدا، لأنه صار الحين في فريقين، فريق ضد النودلز والأندومي، فريق مع النودلز. فالبعض يقول لك أنا ليش تقولون النودلز مضر، إذا شرقي آسيا ومثلا عندكم اليابان وكوريا طول يومهم غداهم عشاهم ريوقهم نودلز،
1: يعني كوجبة أساسية،
0: كوجبة أساسية ووجبة شعبية معاهم. فجميل أنك ذكرت لأنهم هم أصلا يضيفون البيض، يضيفون البروتينات، يضيفون الخضروات. لكن هل هذا الدليل على أنه والله وقت السهر مثلا وأنا أتابع مباراة أني أجيب أندومي وأضيف له بعض الخضروات، ولا الموضوع ما ينصح له بكثرة خصوصا يعني ذات الأندومي؟
2: أيوة، هو أكيد ما ننصح بسبب الأسباب اللي أسلفتها سابقا، ولكن المشكلة الحقيقية أنه نحن نوع الأندومي اللي نستخدمها بعد في اللي هو الزيت والبهارات المصنعة هذه
1: أيوة.
2: هي هاي المشكلة، يعني نحن ممكن نستبدلها
0: اللي موجود في
2: أيوة اللي موجود في النودلز بالنفس ممكن نستبدلها بالملح اللي موجود في البيض، الهملايا أو البحري، ونضيف بعد بهارات من البيت بالنفس، والزيت حتى مثلا الزيت اللي موجود في البيت بدل ما نستخدم اللي داخل العلبة يعني.
1: جميل جميل. أستاذة مودة، إذن احنا ممكن تكون في أخطاء شائعة طبعا في فصل الصيف من خلال المشروبات والمأكولات، كيف احنا نصحح من هذه المأكولات وهذه المشروبات، كيف نصحح؟
2: من ضمن الأخطاء اللي دائما الأشخاص يتعرضوا لها يعني اللي أنا أسميها السعرات السائلة. أيوة. الأغلب يلجأ إنه يشرب العصائر، المشروبات المحلاة، المشروبات الغازية. كل هذه المشروبات والعصائر ترفع من السكر في الدم، بمجرد أنها زاد السكر في الدم يرتفع أو يحفز الإنسولين. بمجرد أن الإنسولين صار متواجد في الجسم يعني يمنع حرق الدهون، بالتالي يزيد الوزن. هذا واحد من الأخطاء الشائعة. نفس الشيء، هناك فرق أو خلط بين الجوع والشبع. في علم الأعصاب الجوع والعطش يتقاطعوا في منطقة معينة في الدماغ اللي هي منطقة الهايبوثلايموس. ففي بعض الأحيان الإنسان أصلا يكون محتاج ماء ولكن جسمه يترجم أنه هو جوعان. ففي هذه الحالة مهم أنه الشخص هذا يجرب يشرب ماء أول، وإذا حس إنه ما في داعي للأكل فهذا أفضل.
0: أتوقع هذا يعني نفس لما العادات القديمة لما يبون القهوة العربية أو القهوة التركية يبون معاه غلاس ماي فيتأكدون إنه يعني هذا تقريبا قالوا إنها عادة عثمانية إن إذا كان هو يوعان أو كذا بيشرب وعطشان بيشرب ماي فهم بيبول الأكل وكذا وإذا شرب القهوة يعني معناته إنه عادي يعني.
2: أوكي هي صراحة أول مرة أسمع.
0: لا لا هذه المعلومة سبق ويعني سمعتها. طيب أحيانا وقت الملل يعني الناس وايد تستاكل فهل يعني بسبب الملل تتوقعين طيب إذا الشخص مثلا كيف ممكن يستغل الملل بدون ما أن يكثر من الأكل خصوصا الشيبسات والأشياء المشروبات الغازية وهذه الأمور
1: مثل السناك والخفايف كذا
0: بالضبط على قولة أنوار الغيورات
1: غيورات تحية لأنوار
2: أعتقد أنه هنا الإنسان لازم يعني أحس أنه هذا منتلي يعني شيء يعني في في العقل نفس ما يقول
0: برمج في العقل
2: برج ايوه بالضبط
1: أيوه.
2: مهم ان الانسان حتى وهو مثلا ملان او جالس على تليفونه ما ينسى نفسه ويبدي ياكل على طول هذا اسمه اللي هو الاكل العاطفي انك انت جالس على هذا وتبدي تاكل فهنا الحل انك تنتبه بس على نفسك وتخلي عندك غرشة الماء فتشرب كل ما حسيت انك هذا عشان ما تضعف ارادتك
0: يعني. ما اعرف اعيد او مودة اذا سمعت عن متلازمة باب الحارة يقولك ان كل ما يبقى يعني ياكل شيء يروح يشوف باب الحارة وما يحب يشوف ولو متلازمة باب الحارة ترى ما يقصدون المسلسل بالنفس المعروف مسلسل سور باب الحارة اوان يعني ما يحبون يشوفون شيء في التليفون سواء فيلم او اي كان الا لما ياكل يعني لازم ياكل.
2: اوكي
0: فيعني
1: متلازمة باب الحارة
0: متلازمة باب الحارة
1: فهذا متلازمة كأس العالم متلازمة كأس العالم ماشي
0: ترى أتوقع أن الصنفة والكأس العالم نفس الشيء متلازمة باب الحارة يعني ما يعني أي بشكل عام أنك تشوف شيء وتبى تأكل فمثل ما ذكرت مودة هذا الأكل العاطفي.
1: زين بما أنك ذكرت أستاذة مودة طبعا الماء الكمية الحقيقية اللي ممكن نحتاجها من الماء يوميا وهل تختلف في الصيف وأيضا العلامات المبكرة للجفاف اللي إحنا نتجاهلها أكثرنا يتجاهل هذه العلامات
2: أكيد. أول شيء كمية الماء هي ما تختلف أكيد بحكم أني أخصائية تغذية هي في معادلة بسيطة كذا نضرب وزن الإنسان في 30 ويطلع لنا كم لتر هو محتاج من الماء. غالبا كأي شخص بالغ سعرات الحرارية أكثر من 1200 كالوري يحتاج من 2 إلى 3 لتر في لتر من الماء يوميا. أما بالنسبة لعلامات الجفاف أكيد جفاف الفم أول شيء العيون
1: حتى بالنسبة للجلد الجلد
2: أيوة
1: يعني أيوة
2: الجفاف في الجلد ممكن حتى بعض الأحيان يعني الشفاه تكون جافة جدا والفم فهذه من ضمن العلامات اللي يجب الإنسان أنه خلاص يعني ينتبه عليها ويبدي يشرب الكميات المناسبة
1: يعوضها بالماء
0: يعوضها بالماء. على فكرة مودة في ناس يقولك أنا ما وايد أشرب ماء بس يعني أشرب عصاير طازجة أو أكل فواكه وممكن هذا يعوضنا عن الماء. فيعني البعض يقولك أنه في الصيف مثلا يحتاج عصير ليمون نعناع أو بطيخ بارد هذا أحد المشاركات فهل تتوقعين مثل هذه العصائر الطازجة هي راح تعوض عن الماء؟
2: هو الماء ما يعوض شيء أكيد
0: أيوة.
2: لكن العصائر الطازجة اللي ما فيها أي نوع من أنواع السكر أيوة. أو العسل أو أي نوع من أنواع السكر يعني بعد تكون أكيد مفيدة. بالنسبة لي مثلا الفواكه الشمام البطيخ من ضمن الخضار اللي هي الطماط الخيار هذه فيها كميات مناسبة بين الماء ننصح فيها في
0: ويساعد على ترطيب الجسم أصلا
2: أكيد
1: ومقارنة الوجبات أيضا أستاذة مودة بين الوجبات الثقيلة والوجبات الخفيفة
2: أكيد.
1: يعني أفضل وقت ممكن نتناول فيه الوجبات نقول الثقيلة الوجبات الثقيلة في الصيف في فترة الصيف في فصل الصيف
2: هو يعني
1: ولا هو مثلا السائد
2: معين.
1: اللي هو مثلا افطار غدا عشاء كذا
2: اكيد هو الانسان اكيد انه لازم يتناول
1: مسألة تنظيم يعني
2: ايوه هو لازم يتناول 3 وجبات في اليوم اللي هي الفطور والغدا والعشاء لكن اصلا جسمنا او نحن تقبلنا للاكل الدهني واللي يكون في كميه دهون تكون اقل في فصل الصيف خاصه مع الحراره ليش لانه الجسم اصلا ما يتقبلها بطريقه
1: صحيح.
2: ممتازه ليش لانه يحتاج جهد حتى يهضمها. في اللي هو الثيرمال افكت اوف فود، اللي هو انه اصلا لما نحن نهضم الاكل يطلع حراره، فهذه الحراره تجهد الجسم يعني.
0: هذا اللي كنت انا بسالك عنه.
1: انا اذكر بالنسبه للشتاء، الشتاء اللي هناك له بعد ساعتين ثلاث
0: يعني،
1: يمكن اقل من ثلاث ساعات احنا جوعانين.
0: لا لا، في ناس في ناس يقولون هذه يعني اكلات شتويه، في ناس يقول اكلات صيفيه. فهل فعلا يعني كالمجال التغذيه في فعلا اكلات مقسمه، وجبات مقسمه، وجبات شتويه ووجبات صيفيه، ولا ترى اغلب العمانيين خاطفين على كل شيء سواء الوجبه اكل في الصيف الشتاء؟
2: هو اكيد احنا بالنهايه مجتمع عماني، وجباتنا واحده يعني،
0: بالضبط
2: العيش يعني ما في فرق اكيد، بس اهم شيء التوازن في كل شيء.
0: حلو، التوازن مطلوب،
2: التوازن مطلوب في في في جميع الوجبات.
1: وبما أن الحديث أيضا نقول لأخصائية تغذية علاجية أيضا ما يخص الطفل، أستاذة مودة، كيف نتعامل مع رفض الطفل للطعام في فصل الصيف، والوجبات الخفيفة المثالية نقدمها للأطفال؟
2: سؤال جميل. دائما الأطفال يحبوا أن الأكل يكون بطريقة يعني يقدم لهم بطريقة مميزة كذا. مثلا الفواكه تقصصها الأم بطريقة مثلا على شكل أشكال كذا، وردة، في أصلا أوردي في أشياء اللي هم
0: بالضبط
1: اللي هو طريقة التقطيع. أيوة،
0: طريقة التقطيع والتقديم. أيوة، وايد في أشكال.
2: أيوة، في أشكال معينة ممكن إنه الأم تسويها للطفل. نفس الشيء بالنسبة للمشروبات، نفس الشيء ممكن تقدمها حاله أيضا بطريقة كذا مميزة، يمكن يحتاج لها نوع شوي يكون فيها مثل لو عصار طازجة يضيف لها السكر أو العسل عشان يتقبلها الطفل.
0: حلو وايد. زين مودة، الحين حتى الأطفال، الأطفال والكبار بشكل عام يقولك إنه في الصيف أو هذه الفترة بالتحديد الكل يشتكي، ترى أنا وايد أحس بالكسل، أحس بالخمول، حتى لو كنت نايم ساعات طويلة تلقى إنه يعني في وقت العمل هو كذا عنده هذا الإرهاق. فهل التغذية تلعب دور في هذا الموضوع أو لا؟
2: أكيد أكيد تلعب دور. أكلنا لازم يكون متوازن في جميع المغذيات الأساسية اللي يحتاجها جسم الإنسان. ترطيب جدا مهم في فصل الصيف. بعد مهم أن نعوض المشروبات المحلاة هذه بإلكترولايت طبيعي، يعني مثلا الماء نضيف له رشة ملح أو نضيف له ليمون خيار عشان جسمنا يتقبله، ونفس الشيء يساعد على توازن الأملاح والمعادن في جسمنا. فهذا
0: في ناس، طيب مودة، في ناس يقول لك أنا بالتحديد وقت الليل آخر الليل فجأة أشتهي الحلويات.
2: أيوه،
0: فيعني ليش تتوقعين؟
2: هو خلينا نتفق إنه
0: طبعاً
2: السهر،
0: السهر
2: سبب السهر إيش اللي يصير؟ تختل توازن الهرمونات في الجسم. أولاً هرمون الكورتيزول رح يرتفع، يعني رح يحدث عندنا مقاومة أنسولين مؤقتة ولها أضرارها أكيد. غير عن كذا أصلاً بيولوجياً جسم الإنسان في وقت الليل يرفع من هرمون الجوع ويخفض الليبتين اللي هو هرمون الشبع. فبيولوجيا أصلا جسمنا جالس يزيد هرمون الجوع معانا، فبالتالي يعني جالسين نحس بالجوع، شيء داخل جسمنا جالس يعني جسمنا جالس يعني عملية بيولوجية بحتة. ما لأنه نحن فقط عندنا مثلا ضعف إرادة أو أن نحن ما قادرين نسيطر على نفسنا وما قادرين ناكل.
1: أستاذ مودة، برأيك يعني في بدائل اللي مثلا احنا نقول أكثر الناس تتوجه ترى للأشياء الباردة مثل ما تفضلتي؟
2: أيوة.
1: مثل الآيس كريم وغيرها من الوجبات الخفيفة. اللي هي نعتبرها سناكس بس لكن تكون باردة، في بدائل عنها صحية؟
2: أكيد أكيد. الحين طالع الزبادي اليوناني.
0: بالضبط، الزبادي اليوناني كلها عليها.
2: أيوة، يجمدوا ويكون كآيس كريم مع إضافة الفواكه.
1: هذا ممكن يعني نتابع كأس العالم.
0: بالضبط. في آيس كريم صحي أصلاً على فكرة. يعني أيوة، في آيس كريم صحي.
2: آيس كريمات أيوة.
0: أيوة، يسوى في البيت.
2: ممكن تسويها في البيت أكيد. وتكون أقل، ما فيها مواد حافظة وما فيها سكر يعني.
0: إنزين، هذا على المشروبات الباردة والأكل البارد. الحين يقول لك العماني الساعة 2 الظهر وعلى ضربة الشمس يروح يطلب لك كرك، فشو رأي أخصائي التغذية في هذا الموضوع؟ تشوفينه أمر طبيعي وسليم أو لا؟ نبغى يعني نطمن نحن.
2: هو الكرك يعني أتوقع سابقا الكثير من الدكاترة وخصائين التغذية تكلموا عنه وأنه هو كيف أصلا مضر بسبب الحليب المبخر اللي موجود فيه.
3: أيوة. أيوة.
2: وكمية السكر خاصة لو يعني يشلوه من برا يشتروه من برا. هو يعني ما أعرف هل هو شيء طبيعي أو لا، هم يروحوا ياخذوا ساعة اثنتين من ظهر كرك. بس سبحان الله في ناس عادي يتقبلوا
3: مثل
1: طبيعة الجسم، ممكن طبيعة الجسم بعد.
3: أيوة أنه تعود الجسم،
2: يمكن بعد الجسم تعود أنه عادي يستقبل مشروبات ساخنة ساعة اثنتين من ظهر.
3: والله ما أدري شو نقولكم بالعافية ولا نقول الله يعينكم ولا الاثنين مع بعض.
1: لمين قبل توجه المتابعين ولا لينا إحنا؟
3: يعني أنا ما أعرف، تشرب كرك ساعة ثنتين؟
1: أنا لا أشرب لا في الصيف ولا في الشتاء.
3: القهوة طيب.
1: ممكن في حالات، في حالة واحدة بس، تعرف التوقيت متى؟ حتى لما سألت الأستاذة مودة عن الوقت المناسب والمفضل مثلاً. نعتبر ما أعرف، أنا ممكن ربما يكون الكرك أيضاً من المشروبات الثقيلة نعتبرها. زين ممكن يكون الصباح، لكن لا لا عاد أنا يلا يلا في الشتاء أشربه عادي
3: يعني بس وقت الشتاء. طيب في أسئلة مودة وصلتنا من المستمعين، فسعد يسألك يقول إنهم يعني بالعادة ما يأكل لا حلويات ولا يشرب شاي وما يأكل أو يشرب أشياء يعني مضرة، بس في الأسبوع يخصص يوم واحد يشرب عصير أو كوفي أو أي شيء يعني مثل مشروب غاز وكذا، فهل هذا يعني عادي ولا راح يضر على صحته؟ هو مرة في الأسبوع.
2: مرة في الأسبوع ممكن نتقبل هذا الوضع، بس خلينا نتفق أو نمشي على قاعدة أساسية عشان نمشي على نمط حياة معين وصحي. نمشي على قاعدة 80-20، هي أصلا قاعدة لها أساس علمي تدعم الاستمرارية. 80% من أكلنا يكون أكل صحي في اليوم، في جميع العناصر الغذائية اللي يحتاجها جسمنا يعني. والعشرين بالمئة هي للاستمتاع، ممكن تستمتع بالأكل اللي أنت تحبه. فبالتالي هنا نضمن إنه الهرمونات الجسم تظل متزنة، ما تأثر على صحتنا ولا على وزننا على المدى البعيد.
1: جميل. أتمنى إن شاء الله الصحة للجميع وتغذية سليمة إن شاء الله أبرار.
2: إن شاء الله.
3: ليش يعني وجه حق يعني؟
1: إذن ما أعرف إذا كان في أبرار أي سؤال. الحديث شيق.
3: الحين ما أن الحين صيف عيد، الناس وايد جالسة تسافر طبعا حظهم واستمتعوا، نقولكم إني من تو الناس.
1: أيوة.
3: استمتعوا، هل في تنصحين نظام غذائي مناسب حق وقت السفر يكون إنهم ما يضيعون يعني إن يستمتعون بالسفر بس بعد يهتمون بصحتهم الغذائية؟
1: بس اللي يقولك طالع السفر أنا مسافر يعني معنى ذلك
3: عندي كل شيء
1: أوبن يعني. أيوة. في الأكل غالباً أيوة.
2: أيوة غالبا كذا يأخذوها إنه
1: المسافرين خلينا.
2: أيوة. هو دائما يعني يمكن في السفر يمكن تكون في خيارات كذا ليمتد يعني محددة، لكن دائما نحاول إنه نمشي على القاعدة اللي ذكرتها سابقا، ناكل الوجبات الأساسية أو وجبتين مثلا في اليوم تحتوي على جميع العناصر الغذائية. نعم. ولا ننسى نفس الشيء الماي، حتى لو مسافر لمكان بارد مهم.
3: اي والله في ناس يقول لك والله انا الجو بارد ما يحتاج يشرب ماي. طيب يعني اتوقع ان يعني معناته ان مودة ان سواء كان مسافر ولا موجود في الدار في اهم شيء يكون الغذاء متوازن وفي كل العناصر الغذائيه.
2: اكيد
3: جميل جدا.
1: اذا الاستاذه مودة الشريقي شكرا جزيلا لك، اخصائيه تغذيه علاجيه ايضا مهتمه بالطفل والمجتمع، شكرا جزيلا لك استاذه مودة.
3: سعيدين بوجودك معنا، نورتينا اليوم.
1: شكرا. إذن متابعين احنا نطلع لفاصل قصير وبعدها ان شاء الله للفترة الدينية لأذان المغرب، وشكرا ايضا تحياتنا لضيفتنا العزيزة. نطلع لفاصل وبعدها مستكملين ان شاء الله معاكم فقرات برنامج دو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك.

0: وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أفلام 97.5 مسقط و 98.5

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس على الشبيبة. عيش حياتك وخليك شبابي دائما مع الشبيبة فام ومع برنامج دو الناس. مواصلين فقرتنا اليومية والأسبوعية معكم مستمعي الكرام، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة هناك في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا هذه تحية للي يتابعونا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 شمال مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 على طبعا في محافظة ظفار.
1: أكيد طبعا نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، هل كثرة التجارب وكثرة المحاولات دليل على النجاح أم دليل على الفشل؟ فأكيد نمسي على أم محمد، ومحمد شاركتنا وتقول أم محمد رأي يقول كثرة التجارب تصنع إنسان فاهم وقادر يعدي مشاكل وصعوبات الحياة بشكل صحيح. فعلا اتفق معك يا أم محمد. وأيضا مشعل يقول بالعكس كثرة المحاولات دليل على الرغبة في النجاح والإصرار.
0: إذن مستمعين على 2499000 نقول السلام عليكم وتو الناس.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حيا الله مراد.
2: حياك الله يا مرحبا.
0: كيف صحتك يا مراد؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله نشكر الله نعم.
0: من وين تكلمنا يا مراد؟
2: من صحار.
0: من صحار؟ الله الله الله يا صحار.
1: وهلنا في صحار. مراد.
2: الحمد لله طيبين.
1: مراد قبل شوي يسأل يقول تستقبل الاتصالات، قلت له نحن من الساعة 5 من بداية البرنامج لين نهاية البرنامج لين كذا تجي الساعة 8 ونحن نستقبل الاتصالات.
0: وبعدنا ننتظر تواصلكم واتصالاتكم يا أخوي مراد.
1: أكيد.
0: مراد كأنك مخلص من امتحانات الثاني عشر، كأنك.
2: لا لا مخلص.
1: مخلص من زمان. يبي يرجعك عيد الماضي شكله.
0: يا مرحبا بك يا مراد. مراد شاركنا في موضوع حلقة اليوم.
2: بإذن الله.
0: زين. تفضل. برأيك أنت هل كثرة التجارب تعني الفشل أم أنها وقود للنجاح؟ وهل لك تجارب مع عدة تجارب لغاية ما وصلت لهدفك يا مراد؟
2: نعم في تجارب ما هي فشل ولكن هي التعلم.
0: جميل.
2: كثرة المحاولات لما نحاولها نحن في الحياة الواقعية نعيش. طبعا نحن نتعلم في حتى لو وهي فشلت لكن نحن نتعلم من الخطأ أو من الفشل.
1: جميل.
2: نحقق هدفنا نحن لا نفكر نحن لا لو فشلنا فنحاول نجتهد عشان شو نوصل للهدف اللي نحن نريد نحققه في المستقبل. لا نقول نحن أن فشلنا ولكن الفشل هو سبب في وصولك للهدف.
1: جميل.
2: لا نقول أن فشلنا وخلاص نحن يعني نقول نوقف، فنحاول ونسعى لكي نوصل للهدف المستقبلي اللي نحن نفكر فيه حاليا.
0: جميل يا مراد.
1: جميل جدا. طيب طيب مراد هل عندك تجربة كذا شخصية جربت شيء وفشلت فيها وبعدين نجحت بعد محاولات عديدة؟
2: والله هذه يمكن
1: شكلي في قصة.
2: سابقا نعم في محاولات.
1: أيوة.
2: شو أقول لك
1: شو
0: تجارب كثيرة أكيد
1: يعني مريت فيها. مراد حاول مثلا يفتح مشاريع تجارية
2: العام في الحياة.
1: أيوة.
2: اسمها تجارب كثيرة. أنا اسمها تجارب أن نريد نوصل هدفنا اللي هو أول شيء العمل. العمل اللي هو الشغل.
1: أيوة.
2: يعني شيء احنا نريد نجتهد في عبادتنا وكذا مثلا.
0: جميل.
2: لازم تعيشها كتجربة، ما لو كلما فشلنا فلازم احنا يعني نعيش هذا الشيء عشان نوصل للهدف، لا نتوقف ابدا.
0: جميل. مراد زين كيف ممكن تنصح يعني اذا تقدم نصيحه لشخص يخاف من كثره التجارب ايش راح تقول له مراد؟
2: راح نصحه نقول له طبعا لا تقف ابدا، اسعى وحاول للوصول للهدف، لأن أنت كلما فشلت فهذه طبعا خطوة يمكن راح تحقق هدفك للأمام.
0: صحيح.
2: فأنت لما تفشل لا تقول أنا بتوقف، فاسعى وحاول واجتهد لكي توصل للهدف. هذا الفشل يعتبر يمكن في حالة وصول لك للهدف يعني
0: أكيد
2: تحقق أمنياتك مثلا. فنحن نقول لك اسعى وحاول ولا توقف ابدا
0: واستمر. اكيد اكيد كل ما يعني فشلنا في المره الاولى ممكن نتعلم من اخطائنا ونتطور ايضا منها في المرات القادمه. شكرا يا مراد.
1: يعطيك العافية مراد، ورسالتك وصلت للمستمعين.
0: سعدنا بسمع صوتك ونسمع صوتك إن شاء الله في الحلقات القادمة بعد
2: بإذن الله تعالى. شكرا.
0: هي لا تتوقف. نبى أصوات هناك من شمال الباطن من صوب صحار وكذا
2: بإذن الله تعالى.
0: الله يسعدك، شكرا جزيلا مراد. يومك سعيد، في أمان الله، مع السلامة. مع السلامة. قرب
1: يعني جرب،
0: سقط، فشلت،
1: استمر
0: وارجع مرة ثانية،
1: حاول ولا تتوقف. تستسلم. أيوة. اللي قلت عن بعد أجيب العيد وأقول الكلمة غلط.
0: إذن هذا أيضا تحية مسائية لكل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية ومنصات التواصل الاجتماعي. أم أرين تمسي علينا بالخير، وأيضا فاطمة تقول مساء الخير، مساء الورد، والياسمين على أحلى ناس طيبين وأيضا أحلى متابعين وأحلى مستمعين. شكرا لك يا فاطمة.
1: شكرا يا فاطمة.
0: وهذه تحية أيضا مسائية لأم أرين وللأخ سعد. أيضا سعد يقول أنا طلبت شيء بعدكم، ما لبيتوا لي طلبي. حاضرين يا سعد، حاضرين.
1: سعد مجهزنا ترى الأغنية عيد خلاص يعني. حاضرين. يمكن أول ما نكون على فاصل على طول بشغل الأغنية.
0: أكيد. في رسالة على 94-37-975.
1: إيش تقول الرسالة؟
0: الرسالة تقول كثرة التجارب ليست دليل على الفشل، بل هي الطريق اللي يكشف لنا ما ينجح وما لا ينجح. الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة. كل تجربة تضيف خبرة وتصحح مسار وتقرب الإنسان للنجاح. قرب الناس طبعا للنجاح، هو بحد ذاته تعلم، وأيضا التجارب في ذاتها هي وقود للنجاح. أما الفشل فهو أن نكرر الأخطاء دون أن نتعلم منها أو نستسلم قبل الوصول إلى الهدف. هذه الرسالة وصلتنا من إسحاق زكوان، شكرا لك يا إسحاق.
1: شكرا يا إسحاق، وكلامك صحيح. يعني في النهاية الواحد مجرد بس كفي شرف المحاولة. المهم أنه هو حاول، ولا أنه استسلم، ولا أنه يعني قال أنا ما راح مثلا أحاول أو شيء. لأيات الجرأة ويات الجسارة أنه يعني يرب، فهذه المحاولة بحد ذاتها ترى نجاح
0: مثل ما قلت يا أبرار. وأيضا هنا الرسالة وصلتنا تقول الفاشل الحقيقي هو اللي قرب مرة واحدة، طاح مرة واحدة، طاح وقال خلاص مستحيل. أما الناجح هو اللي عنده 99 ممكن يفشل في، طبعا 99 في الجيب، لأنه يعرف أن النجاح مخبي نفسه وراء باب 100 مرة مثلا 100 في النجاح. الفشل مو لما تطيح، الفشل لما تطيح وتقرر ما تقوم. أما اللي يقوم طبعا 100 مرة هذا اسمه بطل، ونجاحه مسألة وقت فقط. شكرا لك يا أماني، أماني المقبلية.
1: أماني المقبلية يعطيك العافية. أماني هينك يا أماني، من زمان ما سمعنا صوتك.
0: أماني تسمعين أماني؟
1: حلو لما كذا نسمع مشاركاتك وبصوتك. أكيد. إذن مستمعينا اليوم على السريع، على فكرة اليوم موضوع حلقتنا اليوم ترى له علاقة بالكأس العالم، أنا بالمحاولات وهذه الأمور. يعني في ناس كانوا في منتخبات تحاول تحاول تحاول لما وصلوا لمونديال كأس العالم، في ناس صحيح. ممكن أنهم يعني لهم إحباط من وقت، فما أخذوا ذاك الاستعداد وما تدربوا ذاك التدريب المستحق عشان بس أنهم يوصلون لتصفيات كأس العالم.
0: مثل ما قلت يا برار، ربما موضوعنا اليوم في له علاقة حتى في بعض الفقرات من برنامجنا.
1: أيوة.
0: ممكن على السريع لما نتكلم، احنا قبل أن نتكلم على السريع مثل ما قلتي انه ايضا هنا في يعني بالنسبة لكرة القدم في منتخبات. أيوة. حتى في قصة كنت انا اريد نستعرضها بكرة.
1: حلو، هي التشويق عند عيد
0: بكرة نستعرض قصة.
1: ليش ما اليوم؟
0: مرتبطة ايضا بالتجارب، مرتبطة ايضا بعدد المحاولات الى ان صار واصبح هذا المنتخب من المنتخبات اللي يشار لهم بالبنان.
1: حلو.
0: طبعا يعني في قارة اسيا. يعني خلونا نتكلم عنه بكرة احسن.
1: من اليوم لين عاد باكر برار تشوقي وبرار تحمسي وانتظري. بس انا يعني فضول صراحة يعني شو هو المنتخب. لكن بعد في
0: المنتخب الياباني.
1: اوكي المنتخب الياباني.
0: المنتخب الياباني
1: خليها باكر احسن،
0: نخبرهم باكر باكر.
1: خلاص باكر زياده.
0: زين، احنا على السريع مستمعين الكرام، عجائب وغرائب دائما. الاتحاد الاورغواياني يفرض عقوبه قويه على لاعبي المنتخب بعد الاقصاء من مونديال 2026. يا ساتر، يعني هم ناقصين بعد
1: رحمته مساكين، يعني بعد ما طلعوا
0: وشفت
1: وكذا الاتحاد يعاقبهم.
0: لأنه الأرجواي أبرار من الفرق والمنتخبات اللي دائما تروح تعبر، حتى ممكن الدور 32 دور 16 والأدوار متقدمة، بس هالمرة
1: ما حالفهم
0: كده حظ منتخب الأرجواي. وشفت أنا فيديو للمدرب بيلسا، ما أعرف يمكن حتى حطيته في الحساب غاضب. بيلسا هي كان مع الصحفية، أحد الصحفية يمكن تريد توجه له أسئلة عن أسباب الخروج وكذا، فأعتقد ممكن الصحفية انشغلت أو أنه لغاية ما تجهز السؤال أو كذا هو كان مستعجل فصرخ عليها بصوت عالي.
1: بيلسا فعلي يعني بزيادة.
0: بيلسا هو طبعا مدرب، هو أرجنتيني مدرب منتخب الأرجواي، ولكن بعدنا نقول احنا ايش ذنب الصحفية، يعني
1: ايش ذنب الصحفية، ايش ذنب اللاعبين، هذه حال الكورة،
0: ما تتحمل خسارتكم او خروجكم من المونديال.
1: وبعدين
0: عاد بعدين الخبر هذا يعني يقول لك انهم جايين بطيارة خاصة لاعبين المنتخب، قالوا لهم الان كل واحد يدفع من جيبه الخاص ويرجع للأرجواي.
1: يا الله مساكين رحمتهم.
0: هذا هذا طبعا للاعبي المنتخب المنتخب الأرجواي بعد الإقصاء من مونديال 2026.
1: إذن مستمعينا، ألغى الاتحاد الأرجواي شوفين اليوم
0: انت ماكلة شوبك ني، انا اقول لك
1: يلا قول قول قول قول الأرجواياني.
0: ايوه
1: اوكي، ألغى الاتحاد الأرجواياني أيوة. المنتخب المهم لكرة القدم رحلة الطائرة الخاصة اللي كانت من المفترض أن تعيد لاعبي المنتخب إلى أرض الوطن بعد إقصائهم المؤلم من دور المجموعات في بطولة مونديال الكأس العالم 2026، وهذا القرار مثل ما ذكرنا مستمعينا كان عقاب للاعبين اللي ظهروا بأداء ومستوى لا يليق بتاريخ أرجواي ولا بما تطلبه البطولة، وسيعود كل لاعب الآن واحدة على متن رحلة تجارية وعلى حسابهم الخاص مثل ما ذكر عيد.
0: وأفاد الصحفي الأرجواياني الشهير مارتن شاركيور بأن الاتحاد الأرجواياني قد فرض عقوبة قوية على لاعبي المنتخب بعد الإقصاء المؤلم من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام أسبانيا فجر السبت في الجولة الثالثة من الدور الأول. والاتحاد الأرجواي مستمعين قام بإلغاء رحلة الطائرة الخاصة التي كانت مخصصة لعودة لاعبي السليستي من المكسيك إلى أرض الوطن، وتم إبلاغ اللاعبين بأن عليهم ترتيب عودتهم بأنفسهم.
1: وهذه العقوبة المفروضة مستمعنا لاعبي المنتخب ما يات كذعبثيات بسبب نتيجة للغضب العارم في أورغواي بعد أن ظهر اللاعب بمستوى أو اللاعبين بشكل عام بمستوى لا يليق بتاريخ منتخبهم وبعيد تماما أيضا عن متطلبات بطولة كأس العالم، يعني كانوا التوقعات غير، وللأسف النتيجة كانت وايد غير عن التوقعات. والآن سيتعين على كل لاعب من منتخب الأرجواي وبينهم نجم وسط ريال مدريد فيدريكو فالفيردي ترتيب سفره بنفسه ودفع ثمن التذكرة والعودة عبر الرحلات التجارية، فالله يكون بعونكم. كذلك جماهير الأرجواي مستمعينا تراهم وايد معصبين، فالجماهير صبت غضبها بشكل خاص على فالفيردي كونه هو لاعب وسط في ريال مدريد ومع المدرب، ولكن للاعب النصيب الأكبر من اللوم، فيدي الآن يواجه انتقادات جماهيرية حادة من المشجعين والإعلام في أرجواي بصفته القائد، وذلك بعد أن قاد زملائه للتمرد ضد مارسيلو بيلسا داخل غرفة الملابس قبل ساعات من مواجهة إسبانيا الحاسمة.
0: ويرى قطاع واسع من النقاد مستمعين والمحللين أن الأزمة التي افتعلها فالفيردي مع مدربه في منتصف أكبر بطولة في العالم أثرت بشكل سلبي على الفريق، وكانت السبب وراء قرار المدرب استبداله في الدقيقة 57 ضد إسبانيا رغم حاجة المنتخب إليه. لاعب الريال الذي ظهر كالشبح في المونديال دون أن يترك تأثير يذكر لمنتخب بلاده في البطولة متهم بالتعالي والتكبر بعد أن حاول فرض رأيه على المدرب بدلا من الانصياع للتعليمات من أجل إنقاذ الفريق.
1: مستمعينا يعني هذا معناته أن للأسف أن الجمهور والمدرب والشعب الأرجواني معصبين وايد، خصوصا على اللاعب أكيد لاعب ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، فيا حرام هو له النصيب الأوفر في اللوم والغضب، بس أتوقع أن اللاعبين المفروض يتعودون على هذه المواقف وعلى هذه الأشياء، فما دايما الكل يعني يكون راضي والكل يواسيكم ويقول لك هارد لك لا ابدا.
3: لامين جمال يستلم، شوف دايما يحط نفسه بسرعه، يحط نفسه في ريسه الثاني حال المرور، ومن هنالك يورينتي على الجهه اليمنى والتوزيع الارضيه خطيره خطيره طيره جول. نعم بأشهر لاعبين الإسبان في وقت ضغط الإرجوينيون من أجل استرجاع الكرة، قال لهم بأين لا جاء الجول الأول من دون ويار صبال. إسبانيا أمام أنظار ملكهم يفتحون مجال التسجيل، صاروا متفوقين بواحد سفر منذ الدقيقة 41. أول أهداف بأين أنا من هنالك لمين جمال حاول مرة تدخل قوي استرجعت مرة ثانية، من هنالك ماركوس يورينتي وزع كرة وبأين استلمها.
0: إذن مستمعي الكرام، هذه هي خسارة منتخب أورغواي أمام إسبانيا بنتيجة 1-0، واللي أدت طبعا إلى إقصائهم من دور 2 و3 أو من دور المجموعات وعدم تأهلهم للأدوار القادمة من بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا.
1: ونقول هارد لك هارد لك لمشجعي الأورغواي ولمن يعني توقع أن أورغواي على الأقل يوصلوا للمربع الذهبي، فنقول له هارد لك. هذه حال الكرة، فوز وخسارة.
0: فكنت أنت متعاطفة مع فالفيردي ليش؟
1: يعني هل هو اللاعب
0: ريال مدريد
1: مسكين؟ هو شوف هو بصراحة هذا واحد من الأسباب. السبب الثاني حرام اللوم الأكبر والنسبة الكبيرة، قول 80% اللوم عليه مسكين. طيب ترى هذا حال الكورة، يعني ما بيد اللاعب،
0: هو اللاعب الأبرز المفروض يكون حاضر في مثل هذه البطولات.
1: أوكي.
0: دائما نقول احنا اللاعب
1: حاضر، يعني حضروا وأدوا اللي عليهم، بس يعني ممكن مستعدوا الاستعداد.
0: تعرف بعض الجماهير ايش يقولوا؟ البعض منهم مباشرة كذا يفكر، يقول مثلا فالفيردي يقدم مستويات كبيرة في مع ريال مدريد، لما يجي مع المنتخب ما يؤدي، فهذا ايضا صعب بالنسبه للاعب. يعني هذا لكل اللاعبين، ما نتكلم بس عن فالفيردي.
1: أيوة.
0: ولكن يقول لك هذا لاعب مثلا، يقول لك ممكن لاعب نادي بس،
1: على فكره ما لاعب منتخب. في السوشيال ميديا هذه الاتهامات تصب ما فقط يعني لاعبي ريال مدريد، بشكل عام كل انديه، حتى في الدوري السعودي يقول لك مثلا لاعب الفلاني يلعب غير في نادي، ولما يكون في المنتخب غير. بس لا، أنا ما أتوقع ممكن نفس الأداء، بس ممكن يعني الخوف له دور، مثلا المسؤولية، مجرد ما تحس بتحمل مسؤولية بعد له دور في
0: ممكن
1: الفوز والخسارة.
0: ممكن قصدك أنت الضغط على اللاعب، مثلا
1: الضغط عليك نور،
0: ممكن
1: الضغط.
0: التركيز على لاعب واحد ممكن فعلا
1: يزيد عليه الضغط ويزيد عليه التشتت
0: فعلا. إذن منتخب الأورغواي لاعبي بيرجعوا بطيارة، كل واحد يعني من جيبه من على حسابه الخاص، خلاص ما يرجعوا بالطائرة اللي راحوا بها، الطائرة الخاصة
1: يبقى بلغتهم الخاصة نقول معوضين خير.
0: إذن مستمعينا، هذا على السريع في عجائب وغرائب. أمسي عليكم بالخير ومارين، أهلا وسهلا، ومساء الخير أيضا لأم والهان. نتشرف المتابعة متابعتكم لنا في برنامج دو الناس. حمد الجابري مساء الخير. سعد يقول المنتخب الياباني من 40 سنة كان طبعا في رسوم، أنا هذا الشيء اللي أريد أقوله بكرة. سعد
1: اوكي، سعد
0: خلينا نقول قصه بكره،
1: شارك بعد.
0: خلينا نقول قصه بكره.
1: ايوه بنقول قصه بكره.
0: شكرا لك يا سعد، وفعلا هذه القصه اللي احنا نريدها دليل على يعني كثر المحاولات اللي حاولها المنتخب الياباني. يعني ممكن نقول اكثر من 40 سنه المنتخب الياباني يحاول انه يصنع له اسم، ما بس في قاره اسيا حتى في العالم. واليوم المنتخب الياباني يشار له بالبنان.
1: ايوه، ما بس طبعا هو من المنتخبات، حتى الجمهور الياباني نفس الشيء.
0: شوفك مركز كثير مع مع الجماهير، متعاطفه مع جماهير أورغواي.
1: لا انا ما متعاطفه مع الجمهور الأورغواي، اقول لا جمهور أورغواي كان غاضب.
0: صحيح،
1: عرفت. ف يعني ليش انا قلت جمهور الياباني؟ لان ارجع اقول ان كاس العالم 2022 الكل يتكلم على نظافتهم منهم لما نظفوا المدرجات وهذه الامور.
0: بالضبط،
1: فعشان كذا ذكرت اسم الجمهور. ايضا نمسي كذلك على
0: وفعلا يعني مثل ما قلت انا جالس. أيوه؟ استذكر شيء يعني من كلامك كبرار. ان اقول لك ان الجماهير اليابانيه الى جانب طبعا هذا التعامل وهذا الرقي من قبلهم، سواء كان في كاس العالم اللي هي 2022 اللي اقيمت في قطر، وحتى الان يعني تعامل هذه الجماهير تعاملها راقي دائما، ونقول الصبر اللي صبروه. يعني احنا حتى في موضوع حلقتنا اليوم
1: لما نتكلم عن
0: المحاولات والتجارب، ما هي دليل على الفشل؟
1: بالضبط.
0: كثرتها دليل انك انت تاخذ وقود للنجاح عشان انت تنجح وعشان تتعلم عشان تطور من امكاناتك. وهذا ما حصل فعلا للاعبي منتخب الياباني وايضا لجماهيرهم اللي صبرت كل هذه السنوات. قصتنا بكره ان شاء الله معهم.
1: القصه باكر، يعني الحين عيد هو اللي متحمس يبى يقول لكم، بس بعد بنفس الوقت يبى يخليه باكر. عموما نمسي ايضا على لين يعطيك العافيه لين، والله يسعدك يا رب. اكيد في مساءاته وناس ترى ما في زعل وما في، يعني
0: ما في زعل، ما في
1: بالضبط. خلوا الزعل على صوب، خلوا الزعل على جنب، معتوى الناس دائما يكون في هذا الفرح وهذه السعاده.
0: من اللي زعلان؟
1: لين.
0: لين
1: زعلانه.
0: ايش اللي زعل لين؟
1: بس الحين توقعها رضت لين خلاص. معاذ ايضا، معاذ يعطيك العافيه. طبعا في تفاعل بخصوص موضوع فقرتنا على السريع اليوم، وايضا سعد وكذلك محمد اليوسفي وايضا احمد. فمعاذ يقول انه فعلا منتخب أرجواي هذا السنه نفس الشيء، انه يعني تعبان وانه ما لعب بشكل زين. احمد يسال يقول نحن نتكلم عن اي منتخب؟ منتخب الأرجواي كنا نتكلم. احمد يسالك يا عيد، يقول عيد شو يشجع؟
0: ايش اشجع؟
1: اي منتخب
0: من المنتخبات
1: العالميه؟
0: ما زلت مع المنتخبات العربيه، وان شاء الله توصل لادوار متقدمه
1: تعالى
0: من هذه البطوله. المنتخبات العالميه البرازيل
1: انا كنت بقول معروف ترى عيد البرازيل كذلك. بدر البلوش البرازيل.
0: والمشكله عاد في شيء، انه في دور 32 راح يتواجهوا البرازيل واليابان.
1: بس انت بعدك اتوقع
0: متعاطف
1: بتشجع
0: يعني مع المنتخب الياباني بدرجه كبيره صراحه.
1: ايوه بس بتشجع اكيد البرازيل. عموما انا يعني بصراحه نفس الشيء، بس البرازيل على فكره انا ما اعرف وايد في الكوره، بس
0: ذكرت حد زعلان.
1: ايوه لين اهداء حاجة.

0: ومريم راجع تقول انا زعلانه. لا اليوم ما في زعل.
1: لا لا الكل بعيد يهدي اغاني. فايضا حتى السعد يقول وين اغنيتي؟ الاغنيه راح تكون موجوده.
0: لا تزعلوا عليها.
1: مراد البلوش يقول اهم شيء الفشل ما يدوم. الزعل يمكن فتره مؤقته لكن الفشل اهم شيء ما يدوم. حلو.
0: إذن ما في بيننا زعلان مستمعي الكرام. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا عم سعيد.
2: عيد أخوي طلع شايف طيب.
0: الحمد لله رب العالمين بسماع أصواتكم العم سعيد بخير.
2: الحمد لله يا مرحبا إبرار. كيف حالك يا إبرار؟ طيب
1: الحمد لله بخير بسماع صوتك.
2: الله يسلمك.
1: شخبارك كيف أمورك؟
2: نعم
1: شخبارك؟
2: الحمد لله.
0: أبرار تنشدك عن علوم العم سعيد.
2: ايه علوم ماشي علوم منصوبنا مطوية ماشي علوم
1: أبدا ماشي. كيفكم مع الحر؟
2: علوم في أخبار.
0: ردي أنوار أبرار ردي.
2: ما تعرف
1: يا سارد علي
0: تسالك أقولك
1: كيف توقن يا صح
2: هذيك دولة بوكالتها أنا ما عرفت أنطقها.
1: وادي بني
0: خالد تقصد منتخب الأرقواي.
1: منتخب الأرقواي
2: ايه
0: هي تابعنا العم سعيد كان تابعنا
1: شوي نطق صعب صراحه.
2: انتم تابعينكم
1: كيف امورك مع الكوره؟
2: لا حول ولا قوه.
1: تتابع كوره؟
2: والله حراره معنا حراره.
1: اوكي معكم حراره. طيب مع كاس العالم عندك كذا اخبار عن كاس العالم وتتابع كاس العالم او لا؟
2: والله عن كاس العالم ترى اول
1: بعيدين
2: متابعين يوم المغرب باقي في المنافسة.
0: يا سلام
1: حلو.
2: طبعا ما عرف كيف
0: هي المغرب
2: هذا
0: هي من ثمان
1: الجزائر.
0: من ثمان العم سعيد الحين ثلاث منتخبات المنتخب المغرب ومنتخب المصري والمنتخب الجزائري أيضا
2: باقيين في المنافسة.
0: هي أيوة. باقي في المنافسة عسى الله يوفقهم إن شاء الله.
2: هذا صحيح نتمنى لهم التوفيق.
0: اللهم آمين آمين يا رب
2: نتمنى لهم التوفيق لأن فوزهم فوز الجميع فوز
1: أكيد.
2: العرب احنا كلنا
1: يعني فوزنا واحد
2: كلنا واحد الحمد لله.
1: اي أيوة والله.
0: ومو اخبار طويه العم سعيد؟
2: نعم
0: طويه. مو اخبارها طويه؟
2: والله اخبارها طيبه الحمد لله. الحراره قويه ترى الحراره في مكان حراره ما في مكان لا يمكن مكانات بس معنا حراره شيء
1: ما تفكر في صلاله تروح صلاله العم سعيد؟
2: صلاله ما فكرت بعدني ما
1: لا لا غايته صلاله نشرد شويه من الحر نهرب من الحر
2: تراها بلادنا ما عندنا خارج عمان ولا
0: صحيح كيف. صحيح وفي أي وقت نروح لها في
2: أي وقت
0: إن شاء الله.
2: نعم.
0: طمنا عن
2: بالضرورة ما بالضرورة في شهر
0: صحيح.
2: الخريف يعني
0: بالضبط. أيوة
1: صحيح
2: الأوقات يعني
0: طمنا على الغالية الوالدة إيش أخبارها كيف صحتها؟
2: الحمد لله في نعمة ما نشكي بس الحمد لله في
0: الوالدة
2: نعمة.
0: بخير
2: تسلم عليكم.
0: الله يحفظها يا رب. الله يحفظها.
1: نعم. الله يسلمها من كل شر.
0: يسلمك ويسلمها بالخير. متابع العم سعيد موضوع حلقة اليوم
2: عن
0: اليوم نتكلم عن التجارب كثرة التجارب. هل هي هل تعني الفشل؟
2: أنا بقول تهني طلاب الثانوية العامة.
0: تفضل.
2: في الثانوية العامة هنيهم جميعا يعني الذين هم أتمنى لهم التوفيق الذين هم قدموا اختباراتهم يعني.
1: الله يوفقهم.
0: الله يوفقهم يا رب. آمين.
2: نعم وهذا مو تقول أنتوا عن تتكلم عن
0: موضوعنا عن التجارب هي كثرة التجارب.
1: أيوة كثرة التجارب.
0: تعني الفشل. هل تعني الفشل كثرة التجارب ولا هي نجاح بعدين من كثر هذه التجارب بيجي النجاح؟
2: طبعا هي نجاح طبعا ما تعمل فشل. ايه
0: واللي يقول لك من مره واحده العم سعيد وانا خلاص عدت
1: دامني
0: فشلت انا عدت مستسلم وما اقرب مره ثانيه ايش تقول له؟
2: محاولات محاولات هي نعم اما خابت اما صابت ترى الانسان هكذا التجارب ما كل وقت يعني عبد بن فرناس هذا يعني العربي الذي حاول أو أول إنسان حاول الطيران.
0: طيران نعم.
2: قبل ألف سنة أظن.
0: صحيح.
2: ولم ينجح ولكن حاول وفكر في هذا فيما بعد أتوا ناس ربما قل لما حاول ربما يكون وقد نجحوا.
0: صح. صحيح كلامك صحيح.
2: محاولات.
0: مع يعني المحاولات.
1: كثرة المحاولات هي النجاح.
2: اي نعم صحيح النجاح صحيح النجاح.
0: جزاك الله الخير العم نعم. سعيد
1: يعطيك العافيه العم سعيد.
2: وزقزقت اطيار وتالقت لظهوره الانوار من بعد طول تدارس وتصبر حان الحصاد وأينعت أثمار فازدانت الأرجاء بالبشر التي ملأت قلوبا نهجها الأعصار.
0: يا سلام
2: هني هذا بالطلاب يعني.
0: الله يسعدك العم سعيد.
1: جزاك الله خير العم سعيد.
2: أي نعم. وأنا بس يا ما جرد أسلم عليكم يعني في الشيعة الثالثة هذه الشيعة الأخيرة.
0: سعيدين سعيدين بسمع صوتك.
2: هي الشيعة الثالثة هذه.
0: هي الساعة الثالثة عاد ما باقي يمكن مال 13 دقيقة من
2: هنا. نعم أحسنت وجزاكم الله ألف خير.
0: تأمر بشيء.
1: الله يسعدك.
2: وفي أمان الله وسلم عليها أنوار يوم تحجي.
0: جزاك الله الخير يوصل إن شاء الله. إن شاء الله.
2: يلا في أمان الله. مع السلامة.
0: في أمان الله الغالي. أحسنت أحسنت. في أمان الله. كثرة المحاولات وكثرة التجارب مستمعي الكرام. إذن هذا موضوع حلقة اليوم. خلينا نطلع لفاصل وبعدها أكيد راجعين لمستكملين الدقائق المتبقية من برنامج تو الناس. إحنا تقريبا كم أبرار باقي 13 دقيقة
1: شوية وراح نختم
0: ونطلع لفاصل.
1: نطلع لفاصل
0: سعد أتمنى أنك تابعنا واسمع.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: ازيك يا مسجد؟ انا عارف انك اشتغلت مراحل السيوف.
1: دي بداية غلط.
0: امال الصح ايه؟
1: الصح ان رحيم هو اللي كان بيشتغل معايا، مش انا اللي بشتغل معاه. ولا انت يا باشا مش عارف جاي تتكلم مع مين؟
0: لا انا عارف انا جاي اتكلم مع مين كويس قوي، بس حياة الامر نسيتك جوه السجن وهو بره دلوقتي.
1: مفيش حاجة في البلد دايما يا باشا، دور بنلعبه. يعني ممكن بكرة تلاقينا انا اللي بره السجن ورحيم او غيره هو اللي جوه السجن. عموما انا ما عنديش مشكلة مع رحيم، بره جوه مش فارقة معايا.
0: حلو، هو ده بقى اللي انا جاي عشانه. انا عارف ان رحيم ساعدك ان فلوسك تخرج بره.
2: إذن هذا مقطع للممثل، بعض المشاهد اللي مثلها الفنان أشرف زكي. وعلى طارئ أشرف زكي، ففي خبر مستمعين يقولون حبس ياسمينة المصري شهرا وتغريمها بتهمة سب وقذف أشرف زكي. طبعا 1000 جنيه الغرامة و10,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فأسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على النزاع القضائي المحتدم بين نقيب المهنة التمثيلية الدكتور أشرف زكي وبين الممثلة الشابة ياسمينة المصري، والذي انتهى بحبس الفنانة الشابة لمدة شهر. وهو النزاع الذي بدأ بعبارات على منصات التواصل الاجتماعي انتهى بأروقة المحاكم وخلف القضبان.
3: ونجحت مستمعينا وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الفنانة ياسمينة المصري بالحبس شهرا مع الشغل والنفاد و15 ألف جنيه غرامة و10 ألاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وخلال الجلسة يوم السبت حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وادعى مدنيا بمبلغ 40,000 جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
2: وقدم أيضا سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية خلال الجلسة حافظة مستندات تتضمن ما نشر من قبل المتهمة وما يمثله من إساءة للدكتور أشرف زكي، وقرر أن التهمة ثابتة عليها من خلال التحقيقات وتحريات رجال المباحث واعترافها، فضلا عن التقرير الفني الوارد بالأوراق. وكانت أيضا نيابة النزهة قد قررت إحالة الفنانة ياسمينة المصري للمحاكمة الجنائية لاتهامها بسب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
3: وكانت نيابة النزهة أمرت بحبس الفنانة ياسمينة المصري 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية في البلاغ المقدم منه ضد الممثلة ياسمينة، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. واتهم الدكتور أشرف زكي المشكو في حقها بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء والإساءة لسمعته وسمعة عائلته في القضية التي تحمل رقم 6357 سنة لعام 2026 جنح النزهة.
2: طبعا
3: كما ألقت أيضا الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة الشابة بمنطقة النزهة وتم تحرير المحضر بالواقعة وأحيل النيابة التي باشرت أكيد بالتحقيقات. الفنانين أبرار دائما، ومواقع التواصل الاجتماعي.
2: أنا كنت كذي بقوله أيوة. طبعا أنا كنت بكمل بس ما خلتني أكمل عيد.
3: لا أنا كنت أتكلم عن آخر
2: إنه آخر يعني الخبر، بس
3: إنه الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات مع الفنانة ياسمينة الصبري.
2: أيوة
3: ياسمينة
2: طبعاً يعني
3: المصري عفوا.
2: شوف ممكن هو نحن ما نعرف إيش السبب اللي خلاها تتكلم أو تبدأ في منصات التواصل اللي هو بالفيسبوك إنها تقذف الدكتور الفنان أشرف زكي، لكن في النهاية لو كان السبب مزحة أو أيا كان، هذا درس نحن تعلمناه من موقف ياسمينة المصري، أن الواحد لازم أن ينتبه ولازم يتحذر. يعني ما سوشيال ميديا يعني خلاص شيء افتراضي وأنا عادة أقول أي كلمة، لا أبدا، وخصوصا هو رئيس نقابة الفنانين المصريين، فطبيعي جدا طبيعي جدا أن يكون الواحد يحترمه كونه هو دكتور وهو رئيس نقابة الفنانين
3: أكيد.
2: وترى إلا فقط شهر يعني فقط السجن، والغرامة نشوف مبلغ بسيط الغرامة، فممكن هذه نقدر نقول عقوبة بسيطة.
3: هنا ما نقول إنها بسيط أبرار، هنا هنكون في محل إن نقول يعني منع للتشهير ومنع للسب ومنع للقذف وغيره.
2: أنا أقصد ليش أنا أقول يعني قليل، أنا حسيت هنا بس مجرد أن مثل عقوبة بسيطة أو مثلا درس حق الجميع أن لا، أن الواحد ينتبه على هذه الأمور.
3: نعم، ويستغل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية وليس فقط للتشهير والسب والقذف للآخرين. إذن موزة تقول إذاعة، نعم إذاعة الشبيبة، ونرحب ونمسي لكل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى أيضا منصة إكس اليوتيوب. شكرا لك مريم راشد من الإمارات، وأيضا أحمد الراشدي نمسي عليك بالخير، وأيضا عدد من المتابعين وحياكم الله، وأيضا اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي أيضا مستمعين. احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم أبرار، ولكن إذا كانت هناك رسائل خلينا نستمع للرسائل.
2: هو قبل نروح حق الرسائل
3: قبل لا يزعلوا علينا،
2: قبل لا يزعلون علينا لكن على آخر دقيقة، ممكن الحين وصلنا خلاص لنهاية البرنامج، لكن خلونا نهني أكيد، لأن نحن أيضا يتابع الشبيبة ويسمع للشبيبة أشخاص أو ناس من المغرب ومصر والجزائر، أكيد نوجه لهم كل التحية ونهنيكم ونبارك لكم. وطبعا هذا فرح لنا جميعا بأن المغرب ومصر والجزائر يتأهلون إلى دور 32 من كأس العالم. فالمغرب في مواجهة الطواحين الهولندية بعدما حجز سود الأطلس بطاقة التأهل برصيد 7 نقاط خلف منتخب السامبا ضمن المجموعة الثالثة ليضمن تأهله لدور 32 برصيد 7 نقاط، واستلعب أكيد مباراة هولندا والمغرب يوم 30 يونيو الساعة 5 فجرا بتوقيت سلطنة عمان.
3: أما المنتخب المصري مستمعينا، مصر ولأول مرة في تاريخها تتأهل للأدوار الإقصائية في مسابقات كأس العالم بدون أي خسارة بعد تعادلها مع إيران، لتتأهل ثاني مجموعتها بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا أول المجموعة، لتضرب موعدا مع الكنغر الأسترالي يوم الجمعة القادم بتاريخ 3 يوليو في دالاس تكساس الساعة 10 مساء.
2: وأيضا الجزائر كذلك عيد،
3: منتخب الجزائر أكيد
2: موضوع الجزائر.
3: أما منتخب الجزائر مستمعينا أيضا يتأهل كأفضل ثالث في المنتخبات المتأهلة في كأس العالم لدور 32

0: نهاية حلقتنا لليوم وعلى موضوع حلقتنا لليوم، هل كثرة التجارب دليل على النجاح أم دليل على الفشل؟ خلونا كذا، وأتوقع كلنا اتفقنا أن التجارب المتكررة، كثرة التجارب المتكررة تؤدي أصلا إلى الفشل الحقيقي فقط عندما تعزى إلى نقص قدرات ثابتة وليس إلى الحاجة لتغيير استراتيجية أو بذل جهد أكبر. إذن خلونا دائما نستمر ونحاول، لكن وممكن نكرر التجارب لكن بجهد أكبر وأيضا بتغيير استراتيجية وتغيير الخطط.
1: إذن مستمعينا نلتقيكم إن شاء الله تعالى اليوم، أنا فكرت عندنا اليوم الخميس، أقولهم الأسبوع القادم،
0: قلت كل
1: نلتقيكم الاثنين إن شاء الله. نلتقيكم يوم الاثنين مستمعي الكرام، شكرا لكل من تابعنا ونعتذر عن أي تقصير. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد من يوم الاثنين، تهوى الناس ونبارك المنتخبات العربية الثلاثة، المغرب ومصر والجزائر.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة. عيش حياتك خليك شبابي.
1: شبيبة FM
0: 90.5 مصر و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سعادك وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل أكثر.

90.5 صار انا

Ai, hayal eder.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Jones.
1: تذكرنا وصلنا.

شبيبة FM. 97.5 مصر و98.5 صلاة.

عشتي طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشتي

0: عيش حياتك.
1: Thank you.

bir hatıra göre.

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.